من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار

0: li nga xamne nak ay kaddu lañuy ubbi ñun dañu xamne l'islam bëpp nga yor rayam tok tay ji di liggéey Seigne Touba motax ñu bëgg ubbé rek ay kaddu yo xamne dañ koy jox ko xamne Burkina Faso la joggé ta dara indi wu ko lu dul ziar bi turu ñi joggé bitib rew ñepp lay waxal ta lolu itam xol nañ ko ba kaddu yi sax guddul waye lamuy ëmb gis nañ ne mu nta ñak ndax tay ji mbirum Seigne Touba dé su ko xatal ndax da nañ dégg mag ni naan murid dëgg du dégg wolof kon lolu ab soñ rek lañ ko jappé bo xamné buñu gor gor luul tay ji ni l'islam tollu da bo démé Indonésie dem Pakistan dem réew yi nga xamné duñu arab yeggal nañ l'islam fo xamné ah ku doon arab it di nga gor gor lu xamné liggéey bi farlu rek la kon ñun suñu digënté ak Seigne Touba lolu soñ la bo xamné am nañ ko ndax mom liko indi ci mu xamanté ak daara Hizb ut-Tahrir dafa am ko xamné Burkina la nek xétuk Seigne Touba xéñ ko ci nan la amé moy Serigne Saliou Mbacké dafa digëlon Seigne Atou mi mu am invitation buñ ko invité won Amérique mu jox ko ci digël mu dem bam démé ñu xamanté fa fofé mu melni mom dafa bëgg rek bëggante am ci ngir Yalla Seigne Atou nak dagal ko biyé mu ñëw fi Sénégal bimu diké Touba lolu nak tiofel gogou tagotul ak mom ba nak lumu am ak kumu xam dina la indi fi ki nak bimu xasse dik fi gis xassaay di Seigne Touba yi gis téré Seigne Touba yi bobé ba tay day def ay conférence yo xamné ay jouni nit ñoy nek Burkina te ci Seigne Touba rek lay wax te lak wu muy lak ñun ñi buñ fa téewon mën nañ ko baña xam ndax mën na doon lak wu melni Mouré wala mu doon xana arab mu tané ngir ñu mën ko xam kon dañ koy jox rek mu jotali ay cadeau ñu doora ñew ci li nga xamné moy wa Hizb ut-Tahrir cadeau yi ñu la bëgg jotali mbacké mi ngi tuddé docteur Khalil Sanna bismillah nga nuyu seigne bi ba nopi jox ko sa adiya ba nopi wa ba ba ba bismillah bismillah docteur mom may waxal wa bitim rew yepp rek wa ak crédit yi sax
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بحمده تفرج الكروب وباسمه تنجاب الخطوب وبذكره تطمئن القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله برحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شمس الحقائق وضيائها ومغزى الرسالة ومعناها وينبوع الفضائل ومجراها ومرآة العلوم ومجلاها وضيف السماوات وإمام مصلاها سيدي سماحة شيخ الإسلام والمسلمين صاحب الخلافة العالمية للطائفة المريدية سيدي الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه ذخرا للإسلام سيدي سامحوني أن أقول من أناخ بباب الله ركابه أناخ الله ركاب الخلق ببابه ومن كان رضاء الله مقصوده جعل الله الوصال جزاءه ومن جعل الله محبوبه جعله الله محبوبا لخلقه ومن لبى نداء الله لبى الخلق نداءه ومن كان قلبه مرآة صفاء ونضارة ذكر الله برؤيته فمن عباد الله من تذكرك رؤيته الله عز وجل ومنهم من تذكرك رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل إناء بالذي فيه ينضح سيدي سماحة شيخ الإسلام أحمل إليكم عزاء الأمة البركينية برحيل فقيد الأمة الإسلامية ورمزا شامخا من خيار رموزها الأماجد سليل بيت الولاية بيت الخديم الفخيم وهو مولانا الشيخ سيدي محمد المختار مبكي عليه وابل رحمات الله مع أسلافه الغر الميامين وإنه من نعم الله على هذه الأمة أن لم يدعها تتيه في دياجير الظلام بل قيض لها رجالا من رجاله الميامين نورهم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها وذلك حظ

الأرض منفردا وليس ينفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلني فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس فيها

واسخر بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضا سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسوأ

لمن جال بالهدى تضرعت قبل الوان مرادا لدى الرجال اجابني كالمولى دعائي مثبتا

0: julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu bari ñu la bokk na ci li barkel ak dund bokk na ci li taxay jégué yonent bi sallallahu alayhi wasallam yamul qiyam lolu tere bi señ touba bi ñu di ko wax mafatihul bishri nga xamne danaka salatu ala nabi bu taxay jot boko jangé sa tiyaba kenn bu xam mu tollu ndax da nga bolé ñaari tiyaba da nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam té yéene ji nga xamne mom la señ touba amone ta mudi ak jagleem dund téré yi demé nonu sun borom dana la ca jox lo xamné li dana la doy seuk ndax salatu ala nabi ci bopam ay ngeneelam mané su ko qiyas naka nonu ci qasa'ib yépp ñu lo xamné yi mané fu ko tek mané fu ko lim la ndax qasa'ib yi sikara ngi ci manam tur yalla ci bir dulli ci yonent ngi ci bir djeglo ngi ci bir moy istighfar ñaan sun borom ngi ci bir jaamu yalla ngi ci bir wut ngeeramal yalla ngi ci bir rawati na nak tasay bi nga xamni señ bepp bind gannaaw ana shahidna bi karam ndax wax na ne asirin bind yep ñetti xaj la lim bindon bind da dem ci geej gi ak lam ci wax lim bindon ci bir geej gi nga xamni lepp ngeeramal yalla la niko tambale nak ci ak mu ngi leg gi xamne manam daawi daawas ba muy joge jolof manim fi joge ma ñun bindu gannaaw aanu shahidna bi karam xamna lepp lu ci way jublu ci jang ko suñu borom dana la ko ci defal te loolu suñu borom defal ko jagle bo xamne ñun ko waxe moy antallazi an sababin qad tughni man shi'tahu min al waraya mughni yow suñu borom bi nga xamne ku la stop dang ko defal la la la dugg ci ndul sabab ci ku la sopp ci mbindeef yi yow mi nga xam ne yaay doynul nit ba dut soxla feneen leneen yaa ma doynul rawatina ne paside boo xam ne la ca sëñ bi yéene woon bi ngi koy bind moo la tax a jóg maanaam loola nga ci bëgg a def ñim dund buñ joge jëlof bi nga xamne atati ru joge jëlof ba ñu fi joge lepp lu di way sakku lepp lu way sakku mu ngi ci nga xamne parce que bu ci nek am na lu ko taxa juk waye lo ci sakku am ko ci waye liko taxa juk ci la uppe doole nga xamne kun kep ko xamne ki da nga dem ba sa bakkar jaaxal la ngay tu parce que buñu wax at-tawbatun nasuh al-jalibatu lil-futuh moy ci gëna gaaw wala takhmis képp ku tawat di wut saafara nat la bu sifaaye si gën a gaaw képp koo xam ne da nga bëgg ñëeg jëm ci yàlla fara la jàng jëg bul xulub te di ko teewlu moo gën ci yow képp koo xam ne da nga bëgg ay may yu jóge ci yàlla di dotti foo toll di jàng ruwaay bu naafiq ànd ak laab am njàpp jëg lu tënku te teewlu ko képp koo xam ne da nga bëgg yàlla fatx ubbi sa xol defal la ay leer di jàng fataxa fataxan la mu yaraa xatwaaw la mu yaraa wala ngay jaawartu bil furqaani rabbi al mu'min nga di ko fara la jàng képp koo xam ne ci ñaan yàlla nga sa yéene jubanal sa mbir di ko tàllal say loxo di ko ñaan lépp la bëgg na nga di teewal tasfatul muhdariina ak assindib sindib képp ku bëgg mucc na nga koy faral di jàng boole ko sart yooyu ànd ak teggiin képp koo xam ne dafa am lu la yitteel nga di ko sàkku moo xam dafa am ñoo koy xëccool wala yow rek koy wut te mu jafe na nga farala fonk rabbi bi maa yashrahu al azhana qad faja'a bi jahi afdali man lillahi qad laja'a képp koo xam ne dangaa bëgg a mucc ci sa ay noon na nga fonk waqaani xafiidun qahirun jalla maani'u képp koo xam ne dangaa bëgg yow mal xiyaam tuyaaba ju bari na nga fonk saana ilaahi parce que dala boo xam ne sëñ tuba nee na suñ borom defal na ko taxaw na taxawaayu bépp jihaar bu yonent bi salaai sallam mas a jihaar ak bam fi jógee ñu ko wuutu bépp jihaar jiñ mas a jihaar képp koo xam ne dangaa bëgg a mucc ci safa ak ci musibay adduna na nga fonk jaawartu bi furqaani rabbi al mu'in bépp xasida bu mu si doon am na ay secret yoo xam ne mënee fu koo lim mënee fu koo wàññi waaye ki koy jëfandikoo lépp a ngi aju ci ñeeneem ak ci sellu xolam akuk laabam akuk teewloom bokk na ci li gën a nangul ñaan aji ñaan gi bu fekkee ne ku am sëriñ la nay teewlu melaw sëriñam ba mel na dafa jàkkaarloo moom ndax mooy bënt bi nekk digganteem ak yàlla moo koy gaaw a àggale loolu mooy tax ak ñaanam du tag yooyu ñëpp bokk na ci ndax yërmande ju metti bi sëñ Touba amoon ci jaami fas leen yéenee jëriñ ba baalu leen dara lépp lu mu xam ci lu leen di xettali wala lu leen di jëriñ muy ci àdduna muy ci alaxira dikkee na ko te xamle na ko itam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس بعيد فننادي ولا بغافل فننبه ولا بناس فنذكره ولا بنعيم فنقيمه لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدخلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عدوا إلا أهلكته فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا عمرنا هو رشد وتوفيق يا الله ودمر كل أعداء اصبر بنا قبل المسلمين يا الله يا من على كل شيء قادر ما أغرس العظيم ثابت أهل يا الله إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلت مع نجمة المسلمين مع زوجة طلب الدين الله وكمل كل ما ننهو ونكتب لنا كل ما نختار يا الله ورب لنا كل ذي سعد وذي حرج ويسرا كل ذي تسير يا الله واسلك بنا نهج رشد وقتنا زلبا وقتنا الجنة والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نجينا بهم جميعا وأولا فتقدمنا لنا جميع الحاجة واتهمنا بهم الجنسية وترفو لنا بأنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأس الغايات من جميع الخيرات لا تبلغ اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وآله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد نجيبا حمد وقرب وتنفرج به الكروب وتنال به الرقائق واسم الخواتم ويسقى الخمام بوجه الكريم وعلى الوسع بكل لمحة ونفس بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ربك ونبيك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جريجف مي جريجف يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

0: هذا.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. يينغي ديغلو راديو خاسيدو اونلاين توبا موندو بي كادو غلي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتقى شيخ محمد البصير جانغن ديف سي
2: ديغلو. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسجد قائلها طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان.

خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من

يعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجي منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. الحمد لله.

كريم داعي عن شكرك لا أريم وجذبتني إليك يا معين أناتي منك إلي لتعين فقمت مكذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قصدت لما لم أجد سرواك فاغتنمت بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كان امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكتل الأنباح والإطراء أسد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغاث بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل في المصطفى الشفيع عين الرسل أبي بني وبناته معا ويشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر

المقاسم ولذ بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيما لحرمة المحبوب إبراهيما ويسك خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصف في باطن وظاهر وأنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته.

مسلما وكافرا بالزينب وأمني بالخير والسلام ويم كلثوم إلى القيامة ويقضب بحسن الخاتمة كنا أفيقد بالجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه والاستقامة.

هل بجايك من هو المختار هي أخرى خير ما أختار والحجاب بيننا وبينا كل أنا قلتك زي عنا الحي.

أمرني بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وثيتي إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلما عليه وكل من قد انتمى لي أغنبي وتقبل عملي وليب خير من وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبيمر وكن أنسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة والي وصعبه ربي الصراط وكل من خدمني أو زار فنجه وافضل له أو زار وكل من أحبني أو مالا كن يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء

واتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا ان يريد واصرف جملة ما يفسد عن يدي وان داري سريعا حيث عن وادخل المصلح في يدي وفي اداري وثبت بالهادي الوفي واعلي من يعينني وتكفيني جملة ما يهينني واسكني سدل من الفجار ونعى الأهل بماء جار ودل رب مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك وكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر خيرات هذا البلد ورزقها والتكفيه عن نكد ورزبة في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن والشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد النجاة.

ولا تكن مبتلي منا أحد بلد ما يطيق يا صمد وابلنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل

يا رافق الخيال والثقات وبما أخذ الذي أتانا قد أقمع عن فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى وتقني عنا كذبا واللهوان وتكفينا الهواء ما لا يعني وبك دأبا أغنينا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصر مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر أو

بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح تلل الدر والتقوى بجاه الناصح توصلي أزكى صلاة دافعة عنا أبا انجراد مانعة علي والآل بأفضل السلام وصحبي ومسكني حطي السلام وذك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي وليمين كالسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق ولي جد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

محرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى السحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة

يزوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هل يأمن ما منك جميعا أطلب وتكفي جملة ما أعوذ من وصفي عن بك يا معيذ وثمان بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع وثلق بيني وبينه السريع قال لي أسلمت وجهي.

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع. يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد. يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. ولا أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. أنت لئت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك. قم حماي ليكن حصنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين. قم حماي ليكن حصنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين. وتكفينا يا

واشرب من يجلس بالكلام والشر ذي دجع وذي قيام واشرب من ينفس في العقود والشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وأقدام.

من شر جن يا شيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن يا شيطان المريد وشر ذي القرب والشر النائم والحر والبرد والشر المائم وسجدني وأيدني أبدا وطهر القلب وصحح الجسد قابل القيامة في الليالي وسمى في النهار بالإكمال وخليني من الرزائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتحنا ربي ليا فثم بنا لا يرى لمثليا وليبحث عاقة

طازبا ليكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبدا الأزمان ولي في

ولدا نطي في القبر وفي الحشر غدا وتسلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاجبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضلال ولزمن حبك في فؤادي وحب خير الخلق في التمادي وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وطغي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخجي الأغيار من فؤادي وتخي الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسرع وتكفي جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والزوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأسعد أمة خير مرسل وفضل عنهم جميعا يا علي وارحم أبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تماد واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا

والفرض والمندوب سردا وعلن ويغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووسب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا كما تجل

والعلم والدين والدار الارتقان، والجنة لسالك مريد، والجنة عن هاتك مريد، ومنفعا لكل هاد مسلم، ومدفعا عن كل عاد مجرم، وحجة لمن بضعف ارتدى، وحجة على مخالف غدا، وحجة لمن بضعف ارتدى، وحجة على مخالف غدا، ومهتبا للطاعة الرحيم، ومهربا من طاعة الرجيم، ومسلكا لسبل اتباع، ومسلكا لسبل ابتداع، ومسكن لجلب كل خير، ومسكن لدفع كل ضير، وسبب لفتح خير الغيب، وسبب لدفع ضير العيب، وأضجع الأرض رزق وأمان، ورحمة وسعة كل أوان، يا دافع الأسوأ والأكدار، من وسبب دع كل

واجعلها قناة الامتلاء، نور ورحمة بلا انتهاء، واجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي، ويجزي بعلم ينفع، ويفع تسيت بقلب يخشع، ويفي دعاء يسمع، مع القناعة بنفس تشبع، وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين، واصبر الكنف ستيك أبد، علي ما جملة أهلي يا صمد، وللصادقات حفظك على لما فيها جميعا مسجلا، وتزقي الجميع في مكون غيبك، واحجبنا عن الفتون وأنشاء

والزهد والورع في الدهور، مسكن جان مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار السنة ومنجا من بدع، والهدى مسكن التعلم ودع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصريب والتفهيم، وجل مسكن خروج من ظلم لنرى يكفي عن كل من ظلم، والهدى مسكن اتباع للسنة لا مسكن ابتداعي. قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماح السنين، وتحمي داري عن الفجور والفسق.

حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقرآن.

عن نسر في الرزايا، قتل عذاب النار عن جملة من بيتعلق من ابناء الزمن، وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم وجميع المسلمين أبدا، وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك، وليبحث الختام.

بل رب إنك قلت وقولك الحق وعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالحين.

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة.

هل في الورى من زكى أنا المصطفى وارث القديم ولاية الدمو دبي والمصطفى وارث القديم بفلي وبجودي وسجاي دمو دبي فالمصطفى وارث القديم بنوري وجمالي وجلالي دمو دبي شيخ مصطفى والمصطفى ورث القديم بسره وبهلمه وبهلمه دمو دبي قسم بكون المصطفى قد جاركم خزاركم أهله يا أهل غاي قسم بكون المصطفى قد جاركم خزاركم أهله يا أهل غاي يلوا كجور كجلين ببا خورجينا كن جير مصطفى أبلا من باك جوا ولاي يا أهل ناخين يا خلين سيق مصطفى يا غاب نلين بكلامي سوغا ناقين جاي جربل دولين

0: إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي السلام عليكم ورحمة الله نونغلين دي نيو نمو غنا رافتي غن سيل غن ماتالي ديغنت جوليت اك موروم جوليت نونغي رافت لو سين تيواي تي جاتاي بو ام سولو بي نونغلين تي سانت بو باخ lepp nak nu di ci jital kilifa yu bax yi ñu fegol di len sant bu bax ci andono ñun liggey bi di beralu cant nak federation salihin ak daire soppe ak dara salihin di ñu andal liggey bi ci seen yitte ak seen taxaway ci bes bi ak mbollem xew xewi keur gi di len sédel suñu mbékté tay ñaan yalla fay len gën ji fay ci choona yi ñu jangontel yépp ba bës bi jagé ni bokk yi guddi gi moonu wara gënal lu mëna doon loolu moy waruñu ko yamalé ak dara guddi gi ci la mbollem xewal yi juddo lutax ñu wax lolu moy sangup sangi ngeen gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ci la gane aduna ta mom sallallahu alayhi wa sallam moy yermande yalla wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yalla neena ko yoni wuma la ludun nga nek yermande mindeef yi yermande yalla ci minde fi nak moy sababu gep xewal buñu am di sababu seenu mucc serigne touba mi ngi wax ak boromam nan ko wa salli ya dhan ni'mati ala rasulir rahmati mighlaqi babin niqmati sababi kulli nasab yow borom xewal yi ma ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi yermane yi yonente bi nga xamne mo ñew ngir tej bunti mbugal yi bunti musibe yi yonente bi nga xamne motax nga sak minde fi manam motax nga sak dundu gi sababi kulli nasami bokki yalla defaluñu xewal gu gëna reey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam monu andi l'islam mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam monu gindi moy siratal mustaqim monu womat ba aljana motax muné kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba faqalu ya rasulullah wa man aba qal man ata'ani dakhala aljannata wa man 'asani faqad aba neena sama xet weppay duggu aljana ba mu dess ko bañ ñu ne ko ki bañ ku mu ya rasulullah mu ne kuma top dal tabbi aljana kuma moy nak moy ki bañ kon mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xewal la buñu yalla andil ku jaari tankam do wacc mukk siratal mustaqim yalla mo ne wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko topé du ngeen reer mukk ndax wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah yalla neena ku top yonente bi sallallahu alayhi wa sallam top nga ko mom yalla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ngir xamal nu ki nu bind mom nu muy sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ñew ngir xamal nu batay ne dan ko wara jaamu mom yalla te bañ ko bokale ak dara dafa ñew ngir xamal nu nuni def ba laq geureumal yalla nuni def ba mucc ci merum yalla mbok yi xewal gënuta mag jëm joju kon war nañu sant yalla kon sa suné ci jëm ju tedd joji sallallahu alayhi wa sallam waye nak di yok suñu cant ak suñu mbekté ci guddé gi nga xamné ci lako yalla baxé jamm muy wartef ñuy fatlikou xewal guñu yalla defal te diko waxtane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon guddi gi dañ koy magal ngir sant yalla suñu borom ci xewale gimnu xewale sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te defaluñ ko mom yalla dara lu ko jar dako def ngir bëgguñu dimbalé ciir madam bi yatu guddi gi dañ koy magal ngir woné suñu kofel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta muy jëm jo xamné wartef la ci nun julit yépp ñu sopp ko ta sopp ko mom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta top ko moy sopp yalla tabaaraku wa ta'ala ta résultat ba moy yalla sopp la jéggal la mom la yalla wax ci alquranul karim qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sopp gi war nak ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy mu ag ci gënal ñu ku ne gënal ñu lu ne ndax mom sallallahu alayhi wa sallam mo nu xamal ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in neena gëmu kenn ci yeen du mat mukk fi ye gënaluma ko wajuram ak domam ak mbollem nit ñi kon xamal ne bo ag gut ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la kum mana don sa ngam desna lolou lanu shaykhuna al khadim radiyallahu ta'ala anhu nan lanen amu ci xolam bi place ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupé na lepp mahad mahabbati al muhtar sayyidina hubb al maghani wa al ahli wa al walada sop gi mu sop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fess na del xolam ba sop daray aduna wala sop njabotam amatuñ ci place lolou nak moy ngeum gu mat seuk ba dara de setu ja bokki guddi gi dañ koy magal ngir di gëna fessel sunu mbekté ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta mom sallallahu alayhi wa sallam neena ku bekk ci man ma bekk ci mom ta sakku mbektem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mo gëna war ci sakku mbektum kum mana don bokki dañuy magal guddi gi ngir di ci waxtane jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi melokanam di julli ci mom di ci ñaan yalla di ci def ay sarax di ci gëna rafetal suñu digënté di ci bégalanté di ci joxé ay ñam ta lolu moy magal ko nu deppok sunna mustafa sallallahu alayhi wa sallam mom lañu cheikhuna al khadim di wax naan ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihi ziyadul minnati li mukhlisin mu'azzim mune magal guddi gi ci nu deppok sunna te jëmmi yalla ji rek tax bañ ci tabal len ngistal dañuy womat ba tabal ñu aljana ta day yok suñu xewal lolu serign bi wax nak day wonane ciona bo daj ci magal guddi gi du neen mukk ak lu mu tuti tuti muy ci seen doole wala ci seen alal bokk yi kon nanu tatan barke bi wacc ci guddi gi nanu tatan xewal yi wacc ci guddi gi niñ koy defé nak moy fanane tuddu yalla fanane julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanane tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taw wenn tag gënu ci kawé nak tag serigne bi muy khasidam yi kon nañu ko ci jang tay tewlu tamit ñi koy fanane yëkëti bokki guddi gi bu la rëccé jëwëna ci rek ndax xam nga ba xam dina la fekkatam det gor gor lu len kon ci dundal ko namu gëna rafété ta bañ ko xajamal ci am po ak ci xaar tay xalat magayu borom guddi gi te diko bayyi xel diko tewlu ci guddi gi bokk yi yermande barke xewal yi guddi gi lambo jarna jay say nalaw jarna muñu ciona ak lu mu metti metti yalla nañu ci dajé ngeeramal yalla ak yonentem sallallahu alayhi wa sallam bijahi an-nabi al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ginnaw lolu du ñak nak ñuy fatelenté ci suñu wartef suñu digënté ñu jaam ñu ak suñu digënté ak suñu borom jamono yi nak jikko yi dañuy sétlu né day gën di yaq di gëna bon di gëna ñaaw wayé ba lañu ex ci lolu no ngi sakku rek ñu ñaanal sunu bokki julit ya ci rewum Iran yalla doli len ay ndam ci kaw nono l'islam bi ndax kat sagub l'islam lañ bo setlo jamono tay dafa melne ñom dong ñoy rewum julit mi nangu wuta top nono l'islam bi ci bëggam ta dara warul ko ludut am njit yu am fulla am fayda bëgg seen rew fonku seen citoyen respecté les duñu nangu kenn di len imposer ludut lu len di jariñ bokki ñaka top nonu l'islam bi ci bëggam dafa war julit bu ne julit bi wuruta nangu ñu diko def lolu neexut yalla akub yonentem sallallahu alayhi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena waruñu top kenn ci moy yalla ak mbindef mu meuna don nak nasaran bi xex l'islam rek moy yiteb nasaxal l'islam rek moko ñor ta jaral na len lu ne nak waxtu wu ne ñi ngi suxan bon gi ta diko yaatal di samp ay kurel ñu len koy samal li ci gëna metti nak moy ne kurel yoyu ñuy wuyo julit ño ca ëpp ta ñokoy jité ta da len di leer ne li ñuy def neexut yalla waye alali aduna ak daraji aduna jaral na len duné buñ waxé ñu nan haq ak yelle fi nit ñi lañuy sam yalla mi bindu jaamam mo la gëna xam li bax ci mom ak li bon ci mom lum ko digël rek moy likoy jari lum ko téré moy likoy lor yow nga taxaw tém nak di défendre sofan ba nan jariñal nit ñi mo la taxa jox ñu di la wowe borom xam xam nga jappé sa bop intellectuel di jema layal lo xamné diiné nanguko aada nanguko xel mu rafet nanguko lu ci melni am ngor jigen nga na nit ki amna droit def lum sentir amna droit wax lum lu ko neex lo sentir rek def ko bokk yi bayima rek ko mom lu la neex waxit dof rek ko mom nit ki budut jefandiko am xelam amul lumi rus amul lumi jom ak nité jogé na ca mom bokki li xew ci sunu jamono ji warna tax ñu gëna gor gorlu ci yarum njabot gi nit ñi légui sanni nañu seen diiné sanni nañu seen aada yu rafet yi ñu amon seen bëd yi tégatuñ ko légui ci ludut alali aduna ak daraaji aduna nuñ leen mëna amé rek baxna rusuñu ci dara jommale wuñ ci seen bop dara xoluñu seen diine bayiwuñ ci xel seen ëlëk jaral na leen fen jaral na leen wor jaral na leen lor seen morom jaral na leen dogu mbokk jaral na leen tekkale xarit jaral na leen doonina fiq lepp lo yaakar ne alali aduna ak daraaji aduna wooruñu ko jar rek nit ñaangi koy def legi ngir jot ci alali aduna ak daraaji aduna muy jëf yu xébu jëf yu ñak mana li ci gëna doy war nak moy fuñ ko dut fogé rek la ëpp luñ koy gissé légui alali aduna ak daraaji aduna lu yaq ci suñu jamono ji ñoko yaq nit ñi doylu wuñ nit ñi goré wuñ ñaka doylu gogu nak ak ñak ngor gogu taxna wax lu du dëgg defatuñ ko muy dara digé fecc ko defatuñ ko muy dara wolu la nga wor defatuñ ko muy dara yoyu jikko yu bon bu ko mag mi melo fu ak njabotam jëm bu ko kilifa jikko wo ñamu yelif ana fu jëm bu ko xalé yi dé gis mag ñi diko jikko wo di leen ci roy nu société bi naramel ëlëk bokk yi melokan yoyu duñu melokan yi julit ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ayatul munafiqi thalathun idha hadatha kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana mune mandarge nafiq ñett lañ sa bu waxe rek dara du ci deug te moko ci djublu bu la digge du ko def ndax amul won yene def ko bamuy digge buñ ko wolo tamit mu wor mo xam ci alal juñ ko denk wala secret buñ ko wax wala ci luñ teunk ak mom ñu fassiyene won ko def mbon gi jikko yoyu bon nak motax sallallahu alaihi wasallam di ñuko wattandiku lo ta bok na ci bakkar yi gëna mak ñom jëf yoyu bok yi fen lu bona bon la waye legi dañ ko banaliser manam dañ ko woyefal lol da ngay gis magum jëm mu tok di wax publiquement lo xamne leer na ko ne du deug ngir intérêt personnel wala muy sossal nit ngir yaqub deram ngir intérêt personnel buñuy wax nak dañuy sérieux sérieuxlu ngir nit ñi japp ne liñuy wax deug la ta buñ démé ba xamne nit ñi ci seen bop xam nañ ne liñuy wax du deug du len té wéy di fenn ak di soss lolu moy woné né amuñu rusukay bokk yi yonente bi sallallahu alaihi wasallam wattandiku lo nanu fenn wattandiku lo gu taratar ndax bañ gum ko bañ ak bañ gu ko yalla bañ ba ci sax kaf di fenn yonente bi sallallahu alaihi wasallam dañ koy téré kon dina fi raw bo sérié ci say fenn yonente bi sallallahu alaihi wasallam néna iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar danenu na ngeen wattandiku fenn ndax kat fenn day yobbu kikoy def ci djubadi ci moy yalla ta lolou da koy yobbu sawara kon kuy fenn te bayiwuko sawara moy ak mujjem bokki li ngay digge timit nga diko def dafa bok ci melokani julit deug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gënon respecté ab digem ki gënon respecté rendez-vous ci nit ñi lu ma sa waxante ak nit rek ak lu jamono metti dina ko jema matale ba ci budé lu sartante ak ay nonam sax dina ko respecté dina rek ci mbonuk ñaka def li ngay diggé li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax né mandargam nafiq pire la sun borom subhanahu wa ta'ala néna kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yalla bañna lol ngeen di wax wala digge lu ngeen du def wala sartante lu ngeen du matale yoyu yep day waral merum yalla motax yalla nenu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula li ngeen di wax li ngeen di digge li ngeen di deelante de len ko matale ndax lum ci meuna don yalla neena def na lako laaj ëlëk yowmal qiyam te yalla lu wax def ko kon jërut di woyfal bokki ñettelu mbir mi bari ci sunu jamono ji lol ba defatuñ ko muy dara moy wor muy lu yalla akub yonnati sallallahu alaihi wasallam bañ lol sallallahu alaihi wasallam bañ gim ko bañ agna ci muné man khana sharikan lahu fi ma'tumin alayhi wastar'ahu lahu fa ana bari'un minhu kep ko wor ku mbokal mbir ci lam ko wolu deng ko ko diko samlo genn na ci mom ba set wetch sekatuñ dara mak mom ku tolne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak nga xamne ku yalla yeureum motax kuy muccu ëlëk moy tax luy tax mu genn ci yow ba set wetch jarna moy tu baaxa bok yi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neenañu addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanaka ki la wolu bul ko wor mukk manam bul tas yaakaaram mukk na nga sam ko lutte ga ba sax agna ci ne ki la wor sax bu ko wor segam ki la wor terana la nga wor ko moy woné ñaaway wor ak mbonam ndax mbam bu la wéxé nga wéx ko yad wu ko dal rek man la dal bokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dañu digal ci alquranu karim ñu samonté ko luté gis suñu morom am ci nun ba denku ñu nañ matalé li deelanté buñu wor mukk moy inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli mom sun borom subhanahu wa ta'ala agna sax ci ne buñ leen wolo ba di leen atelo na ngeen atté ci manduté bokki man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha kenn deful kenn dar lu way def bopam lako def bokk yi yalla nopi na ci wërseug yi bu yagg rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena law annamna adama haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut neena nit ki bu don daw wërsegam ni mi dawé dé duté wërsegam dina ko dab ni ko dé di dabé manam kon ni mu la léré né di nga dé na la léré nonu né di nga lek sa wërseug bala ga dé kon fen dula taxa jot lula yalla bindul won ci wërseug wax deug tamit dula xagn mukk li nga wara am té yonnate bi sallallahu alayhi wasallam néna bu yawmal qiyamé deureum bu né def na sét foko jëlé ak foko dugal manam noko amé ak ci loko sank ta lo bari le bodé ñak ndok lo kawé kawé dara ja fi ci aduna ci bir suuf ngay muccu borom alal yi ngeen fi da deg anañu tay ku ci amud won alalam amin wu rafet lum ci manona def ci lu bax bu ko jariñ dara ci famu teud tay borom nguur yi ngeen da deg ana fuñu muccu tay ci bir suuf ñepp di dox seen kaw ta kenn xamul lañ fa nekk ñi nekk ci nguur wala ñi yootu nguur nañu xamne kenn nit rek denk la ay mbiram responsabilité bu reey reey rawati na kon ay million yi nit denk la seeni mbir dina fi rawati bu fekke ya sakku ñu denk la kon wartef la ci yow ci nga matale la tax ñu denk la lañu bëgg ci denkan la nga matale ko boko matale wut togn nga yalla ñeek ta dang ko layok mom togn nga ñi la denk tamit muy haq yu dis gan yo xamne fo meuna jaar di nga ko layok ñom yowmal qiyam fi ci aduna nak man nga defi pexé ba recc ci waye ëlëk do meuna recc faaw nga fay haq jo massa amel nit ta lolu man na la tabal sawar damay faral di wax ne responsabilité jitem rew sa digg ak sa borom ku ko xam deug buñ la denké do tala nelaw do tala lek do tala ngoro ndax yalla mi la tek beut ci ndenkanal jamam yoy xalaata rek kuy yewoo ci rew mi ku ne nga wara fexé lay xakam ci rew mi mu jot ci ya wara fexé ñu jang ya wara saytu seen wër gu yaram ya leen wara ar dañoo wara lek ba suur dañoo wara naan ba mandi dañoo wara liggé da nga wara sam alal li rew ken di baña jël lu mu tuti tuti lu momtu deureum bu ne di dugg ci luy jarign wa rew lum ci meuna don ci yoy ak yuni mel ay haqal yu gallu ci saw los yow mi jité muy ay responsabilité yu dis gann nak ndax yalla dina la ko laaj ëlëk yowmal khiyam kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi mono fexé ba recc ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moné kenn ku ne lañ la denkon dinañ la laaj noko samé won motax ma nan ku xam haq ju dis joju ñak fexé rek kay wara tax ngay nango jitem rew yoy yep bokk yi kum war noy tala nelewé noy tala lekke noy tala nané noy tala nguro bokk yi banexu aduna lumu yag yag jeerul sen sa ci mbugulum bammel
1: wa sallallahu ta'ala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummati wa salama taslim a'udhu billahi min kulli durrin أهيت مولد النبي من أستشي والخاد لي فوق المنافي تلسشي هلمني مما يساه الله ففع إبليس ومن والاه وجأني يوم الخميس في الرجب بما يدوم سرمدا خير هجب سب مبيحاتي لخيري بسمن الله خالق البرايا والزمن برأني القدوس من أمرالي وأسكن الله سما في أقرالي إذا كتبت أو قرحت جاها إلي ما يحقق الرجاها لم يبقى بيني وبين الرب مكدر وقادني بالحب لم يبقى بيني وبين المنتقى سلا عليه الله مانه ارتقى الله ربي وقلي والأبيب والمنتقى وشيلتي قل حبيب هرب إبليس لخير الدرري ما قبيله وتنمو درري مد لي نافه نفءا حسما وللشواية دهما تحسما نويت شكر الله بالكتاب وثانني الله أن الحتاب كرامتي قط يدي ولي جذب أحسمه ربي بقتي ذا الجذب لقنني في القت محت الوحي وللجنان سانهم للمؤي لقنني تحرى لبي سلما كلي ساكرا لديه القلما لمني الأقلام للجند الكرام وقاد لي الله بها خير المرام رد الكتابة حد الله إلى في واجهتي وسافرت بالإلى رفها ما كتبته من أستشي منبئا في رفعه في تلسشي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقوة الله تعالى الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بآشي المقدمة وادقل سرور أليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اتنى بها أو أهان لا تشيرا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع سفي مسلم الإتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قلم وسيدنا محمد سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قدم محمد وشيلتي وجنتي أن الأهالي والأسع والجنة وآله وصيبه الأبرار في الهال والمهال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حيل النبي بها كما تبر نويت من سلحام قطمة تسر مصفعا به كفيت ما أسر قدرمت من رب البرايا قدمة لمن بجائه كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وأناء وقرر أذكره صبرا يجر الصيدا بذا ولا يجره نهوي كيدا أمدا وصبرا لا سما برورا رب الورى وصحصح القرورا فقلت ناسما لس المقدمة فقمت ناسما لس المقدمة مصليا بها على من قدم متجيا كوني قديما أصنع وأن أفوس بالمقار الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفع بها لشي يريد أن ينتفع جهلها الله بجاه المصطفى سلا عليه بالسلام يصطفى نسما مباركا يقي الأصابع كما لشي كابدني أصابع أجوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل لراقبي قد انصرفت للمراد قائلا مع صفعي بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما لبيك ربي وصديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك قائلا مصليا مسلما على أكرم خلقك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية أولى محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت صرمدا أولى فصرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لما أروم سلي عليه في جميع الآلي مع السلام وسيب سؤالي سلي عليه في جميع الشعبي مع السلام ولتنوي الله بي وفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة وفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تشمه من سلم وفر لكل مشن ومشنة مغفرة لهم تقود الأسنة يا الله سلي أبدا وسلم على النبي سبقه قد قلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآله والمآلي يا من به استاس خير الأنبياء من اللهين قل بشر الأقبياء سلي بتسليم على النبي ولالي وسبي وسن مقفي يا من من الناس معا أسمتا خير الورى وسأنه أسمتا سلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بتسليم على الذي بويس ساعة تعليمي سيدنا محمد والآله وسبه في الآل والمآل يا آمرا خير الورى بالأسبلة كما أسمته بها والأسبلة سلي عليه ولتسلم كل إين فلالي وسبي معا وسالئين وسلي يا رئيم بالسلامي على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا خير منشل وقاب أصبل وغير منشل حباب البسملة سلي بتسليم على من فاغا في خلقه وخلقه اتباغا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي كما بيستأس من سيتاني ونور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي السآب وآله ومطر السآب وانصر علينا بركات البسملة وطننا عن قسوة بأصبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجلد لاحنا لأسب ماتئة وطننا بك مها المختار لنا بهرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قط أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوش ما يستعص منه يا مؤوشي وتكفنا بأينه كل اللئين وكل ما لم تره لي يا مؤين وتكفنا بواره كل أوت وطننا عن جالبات لقوت وتكفنا بسال كل سلي وأن أرى من أخننا بإلي وطننا بالله أن شواء ما كل ما لوجهه نأواء وببقية الكروف أبلنا فلن به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بالحق باء البسملة وشير والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الهارين هو النارين وهب لنا بشينه السعادة في الهال والهاتي وقرقر آدة وأب لنا بميمه ملك الميسر وبيسير أهلنا أما يسر وأب لنا إلانة بألفي بغير إجيال والنوير مألفي وأب لنا بلاب لطفا آجلا مع البسارات ولطفا آجلا خلقت لي بألف المخفي نيل المقامات كلها بالتي خلقت لي بألف المخفي ليل المقامات كلها بالتي فسلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي قبلا سيدنا محمد والآلي وسبئني وسجب سؤالي بهرمة الأفضلة المنيئة سلي على من جار بالسريئة سيدنا محمد وسلمين والآلي والسبي وكل مسلمين وطهني أن تحوساتي يا واحدا في وصفه وساتي وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر كل وصمة وفي فهاله وجد باسمه لي من الضر وكل وصمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وسبه يا من له مآلي وليحث فيك الدوام البركة بغير مشرك وخير مشركة وطنني بها كساء آدي وتلفي خير بسري جئادي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي وجعلها بركات يا من بيستعص من إبليسا وكل شيء قد أوى تفليسا لك شكوري بعد أمد قالدي يا أعليا عن ولد ووالدي أسب لخير جئتي سيطانا وليرل في وطني أوتانا بهرمة الألف يا ألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الأين تجاوز أبدا أمن يلوس بك حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجئا ما رمت منك كرما متجئا بهرمة السالي أسل كل من يسوءه بسلي من أبناء السمن بالباهي واللمين أبلي بركة ولي اللئين باخيا بتركة ولي حب الهي أنفى إباد ولي أدم خير رسوخ والسبات ومن بحق ميم كل من لئين من قصد النهبي ولتكني ولتئن وذر بحق النون كل من مرد لغير ما يذرني أي صورت وأسبن كل سيطان مريد وأسبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نوي يريد ولقي قيري لئين أي سرام لرن ولا تنله من المرام وبسخاوة تلي السيطان لغير ما ملطه أوتانا يسوقه مؤيسا من الأفيس وليس ينؤني بكيد أو لفيس بتائه وجه توافه إلى خير جهاتي يا أفيسا بإلى بألف الشيطان أسب مقرى لإسبه يا من أديم الشجرة بنوره لنهر جميع ما عاس من كيد وكل ياسمي بألف الرجيم أسب درا جاء به له وصف السرى بلامه له ملامة سرفي وتفنيه وفؤادي أرفي برائه ورد الله ما غزدا في من الضرر حيث الرصدا بجيم اسم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يأبدا بيائه يسوقه لقيري الوائد القهار موت القيري بميمه ما انتهاؤه ليا خائره ولي يقول سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا سلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أغرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يساركي ووجهه السيطان والمكائدا لخير النهبي لا تزغلي كائدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تزغلي فاسدا ومفسدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تزغلي فاسدا أو مرشدا وليكن في الأركات سرمدا وسكناتي وآياتي مدا وعيش الليل من جنابي يامله سري سائتنا بي وطحني ما سأني بالأسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباهي أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقى وليهب باليني وليهب بشيني شرا أصنع يا مهنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأهد بألف الليل الكريم الملتأب إلا من أبلغتني منك جميلين مع صرفيني وليهب بالآي إيبة الجميل يا من لما لم تر له لست أميل وليهب بالآي إيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن بألف الرحمن لي إجابة أبي أبديها يا ربي النجابة وليهب بلامه لسانا شق وقل أبدا إنسانا وليهب بالرائر الوانا يدوم من غير سلط وأنا إن يا قديم وليهب بالهي إفتا بارئا يا من لباله أتيت الضارئا وليهب بالميم ملكا آجلا بلا إساب سوى ملك آجلا ومدلي بألف مطلوبا يا واعدا لين لي خلوبا وليهب بالنورا يستأو ومنك نفا برلا لا يخطأ وليهب بألف الرئيم إكرام شيء به وشيء ترئيم وليهب لسان صدق ورلا بلام والراه وكل قرلا وليهب بيائه إباء مهن يولي من يسج تباء وليهب بيائه يسر بلا أسن وكل يسرن وقبلا وليهب بميمه ما والأيوب جميعها تيم وإلما بالقيوب يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أهمدا وآله وسيده والأنبياء والمرسلين وتكون لربيا وجلب حقي وإك الكريم يا واهب الإسوة والتقريم وجلب أقي وإك الكريم يا واهب الإسمة والتقريم أروف ساني سام قير البركات وسكن أتسكر معن والأركات يا ربنا يصل أرامي والسماء سلي دواما مع تسليم السماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من أصما وآله وسيده ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حد من لسوى جنابي يا من له أمدي يسائد نابي وانفر علي البركات دون اللر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارف القل يقبل النادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهادي وبيولي ماليا جعلتها خير مساء رادية كما جهادي وبيولي المالية جعلتها خير مساء رادية سل في تصليم بلا انتئائي على النبي لا يشل آئي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآله والمآلي وجل قلابي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل لا وجل كتابتي كالأهمال أسالئات ليقض آمالي وجل لوجهك الكريم قتي بركة للسارة أتي وجل بجاء المصطفى أروفي من أسم البرور والمعروف وجل به نسمي فوق الصوم وغيره من مانهات اللوم وخالد التبشير والتأمين ليهبدا مع رداء أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا سلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه سبي التقى يا غافر السلب ووائي بارتقى سلي بتسليمك الرب الأمدا على الذي سمعته بأحمدا والآل والسبي وكل مستقيم يا من بي هذا الشراط المستقيم وسلي يا رب الله ما آمنوا على مؤسم سمعوا آمنوا وآله وسبه الأدولي يا كافي الإساك والتبديلي وسلما ألي وجل النسام باب الرداء مع أيادك الإزام سلي وسلمن يا هميد على الذي سمعته مأمود وآله وسبه الأباء يا واهب الأب مع اتبائي وسلي يا فرض الله التوئيد على الذي سمعته أهيد وآله مع شياب المهتدين يا من به لي وأبت خير دين وسلما عليه يا كريم وعد إلي كل ما أروم سلي وسلما يا رشيد على الذي به بلا ترشيد وهو الذي سمعته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وسبه ساداتي يا من له إبادة هداتي سلي وسلم واهب السماء على مؤسم سمعه معه وآله وسبه الكماتي أصالئين كرام الأماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى للائه أبادر على مؤسم سمعه آشر ولا لي وسبه لشين باصر سلي على الآقب وهو طاء مع سلامك وشرك جاء وآله وسبه الأجيل يا من به أرأيتني الأديل سلي على خير الورى ياشينا مع سلامك وشد تأشينا وآله وسبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وسليا وسلما يا سائر على مؤسم سمع التائر وسليا وسلما يا قائر على مؤسم سمع التائر وآله وسبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي سل وسلما يا مقتدر يا من إلى مراته أبتدر على الذي سمعته متأر ولالي وسبه لشينا ما أرود وسليا ما سلع من تيبي على الذي سمعته بتيبي ولالي وسبي سوي المناقبي يا خير من نجي بالتراقبي سلي وسلم أن يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي ولالي وسبي نجوم الخيري يا من أدعني لإثي لخيري سلي وسلم أن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتان سول والي وسبه وتجألي سانسمع أكبر رلا سانسمع أكبر رلا ينجئلي والي وسبه وتجألي سانسمع أكبر رلا ينجئلي سلي وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي والي وسبه الأجياش يا من ينور به قياسي سلي وسلم يا أصل النعمة على المسمى بالرسول الرأمة والي وسبه الأقيار يا من أدعني بلا أقيار سلي وسلم يا أصل الكرم على النبي المصطفى المحترم ولالي والأصحاب أهل النور يا من أمعني عن التصنيري وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سمعته بقيمي والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تهبده المجامع سلي على النبي سمع الجامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجه يا من أداه ورداه أختفي سلي على النبي سمع مختفي وآله وصحبه سموسي يا باغيا أما أن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا غير هادي نافع سميع سلي وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سلي وسلم خير هاد رائم على الرسول منك بالملائم ولا لما شئابه الأحباب يا مهنيا به أن الأصباب سلي وسلم يا منيل الراء على نبيك رسول الراء وآله وسبه سوي القدى يا من هم أكلي وخلبي أداء سلي وسلم يا أنيس الكامل على الذي سمعته بكامل وآله وسبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل سلي وسلما على إكليلي حبيبك المخدم القليل وآله وسبه الأسود يا عاصما من درر الأصول سلي على نب به تكشر أجري وبذري سألك المدشر يا من به أثثني ما قرفصد مؤيسا مني آشدا أسد وسلما عليه في الآل كرام وسهبي يا من يجود بالمرام سلي وسلم يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وسبه المؤسبين وفرئا بالنسم ساء مقربين سلي وسلم يا إليه على الذي سمعت حبد اللائي وآله وسبه في كل إين وإنك أني سرور الصالئين سلي بتسليم الألي الله على المسمى بهبيب الله وآله وسبه المفللين وحبدا ببسر المبجلين سلي وسلم يا إليه على المسمى بالسفي الله ولالي والأصحاب يا سلبر وعلى النسكر وعلى النسكر وسكر النشر سلي وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآلي والأصحاب أرباب النوال وبي بشر النقم يا غير وال سلي وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسبه سوي الإمام يا من لخيري توجع الأمم سلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وسبه وسلمان يا من يوجه لخير الأماء سلي وسلم سلي وسلم يا مقيتا يؤيي على الذي سمعته بمؤي وآله وسبه أهل السقي يا مهيا منشته وتقي سلي وسلم يا أفيسا ينجي على الذي سمعته بمنجي وآله وسبه الأبتالي يا مائي الكسل والمتالي سلي على نب سماء الساكر مسلما يا من له مساكر وآله وسبه سوي البروه يا من توكلت علي في السرور سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وسبه واذكر لديك سانسام سلي على نب سماء الناشر يا من به إليه ينعو الناشر مسلما علي في الآل إزام وسبه وتتقبل سانسام سلي وسلما يا نشير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنساري يا عافس المدن والأمساري سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وسبه المؤاجرين وليهب كوني صور الساكرين سلي على نبي أن التجيب مسلما وهو النبي التوبة ولالي والأسعاب بالتقرار يا واهب الفلاء والأسرار سلي على من اسمه أرسه خبل عليكم أصله أرسه مسلما وآله وسبي ودلبي على سواء اللأبي سلي صلاة ما حد تسليم على الذي سمعته مألوم وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وسبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والصؤور سلي على من اسمه سئير وسلي من ألي في الآل الكرام وسبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء السائد وآله وسبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بساط والتأميل سلي على من اسمه السئيل ولالي والسبي السبي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وسبه وسلما وسبقتي سطر من تعلم إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وصيبه وسلمي وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي ملك تاتي البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وصيبه مع السلام وجل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له النصور سلي على من اسمه النشير وآله وصيبه وسلما وجل توالي في سرور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما يسمع ومنشر وآله وصيبه وسلما يا من أمعني آسفا أن أسلما يا من فؤادي به ينور سلي على بدن السماء النور ولالي والسبي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاشما كل من استدراجي سلي بتسليم على شراجي وآله وصيبه وبصري بزائه نسام خير البصري يا من يفي منك لي الرباء سلي على من اسمه مصباء ولالي والسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجر يا من كتابه لشي تقاء دا سلي على هذه سمعته قدا ولالي والسبي

بل سمعته بدائي وآله مع شياب الكملي واسكر أقائبي واسكر أملي يا من به لم ينهني أدوه سلي على من اسمه أمته ولالي والأصحاب أهل الاستفاء مع السلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به الأجيب سلي على من اسمه مجيب وآله وصيبه وسلما وصيب تالفي شكوك القلما يا من به للقارد الأنجاب سلي على من اسمه مجاب وآله وصيبه مع السلام ومب تالفي أنا هو الملام وصليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي والآل والسبي سبع السقائي ورقدي خالد مع الرقائي يا من به لم ينهني أدوه سلي على من اسمه أفو والآل والسبي سبع الإناية يا من به لم تنهني جناية وسلما أليه وقبل شكري وتهمني عن جالبات المدري يا من به ينقاذ للمرقي سلي على من اسمه ولي مسلما أليه بالآل كرام وسبي وشم بسرا من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته أق قوي ولا لي والسبي سبي القتال يا عاشما كل من الأقتال يا من به يرهوني يتأمين سلي على من اسمه أمين وسلما باسمي وجه الكلبي كفر يري قيوب الدون الأدبي يا من به فارقني تقمين سلي على من اسمه مامون ولا لي والسبي والتسلمي وجلبه فضل قيوب قلمي سلي وسلما يا أريم على الذي سمعته كريم ولا لي والسبي أهل السبي يا مهنيا أنا حلم من والسبي يا من به ينهو جهات الكرم سلي على من اسمه مكرم وسلي من ألي في الجماعة ولي أدم للأك مهجماعة بلا حد وبلا قمول يا باقيا في كنت بالمامول يا من به إنخاذ لي تمكين سلي على من اسمه مكين وسلي من أليه في الآل وفي أفادي في الآل ثم معي في يا من به لم تنهني الفتون سلي على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم وبركات قد إلى تأليمي يا أكرم من كونك لي يبين سلي على من اسمه مبين والآل والسلي سب الصيانة مع سلام وكفني قيانة يا رافيا لديك يسكو أمل سلي على من اسمه مؤمل يا رافيا لديك يسكو الأمل سلي على من اسمه مؤمل والآل والسلي سب التورئ مع سلام ولتخلط أمرئ يا من إليه الآج والوصول سلي على من اسمه وصول وآله وسبه وسلما وبطبع الفجل والنص لما يا من به أول لنا وقوة سلي على من اسمه سوقوة وسلما في الآل وسلما وفي توالف مقام الجماعة يا باقي ليتقود الرأمة سلي بتسليم على عشر القرمة ولا لوسبي سبي الأتائي وكالكبي النظر بلا قتائي يا خير منشل أرى إشكانا سلي على المختارش المكانا ولا لي ولا السابي والتسلما كما ربعشه يلو تصلنا يا خير راشق وخير من يتا سلي على الإشي سلفا للمتا يا خير راشق وخير من يتا سلي على الإشي سلفا للمتا وآله وسبه وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يهيش كل مؤمن المتي سلي بتسليم على آل متي وآله وسبه إقواني وصول خير كل شيء أدواني سلي على قدم شق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة والأهل والأصحاب والمكشي أهل التوفيق وخير أكشي سلي على قوس وقيس وقياس وسلما يا من مها بالابتياس والأهل والسبي سبي المنافئ وليكن يا خير مهت النافئ سلي على أبدية الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا والأهل والسبي وسسي أحمدا ونهمة الله وسلم سرمدا والأهل والسبي وسسي أحمدا وقي جميع المسلمين يا أفيد ومن يقبل فيرتي مع اللفيز أهل سلامك لأبدك المقيم محمد ووشرات المستقيم ولا لي والسبي وقلد اسمه كليتي يا من كفاني السقم سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولا لي والسبي سبي المساكري يا من كفاني مغر كل ماكري سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولا لي والسبي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت إشب الله ولا لي والسبي سبيل الواني يا مهنيا أنا أن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسبيه مع السلام والجنان ليحقق الكرام لوجهك الكريم أبليه الجنان شكرك بالقرآن تيب الجنان وسليا على الذي أسجتبا المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والسآب وبالسقعي أهل السآب وبيبشر كلها من وسنا من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي الرب الربي كل متعله لوجه الرب.

0: اسمه المختار وسلما في آله وسأبه وقد يجل منير اللأبه يا من به يجيئني سني سلي على النور هو الأمي والآل والسبي سوي الأهودي مع سلام والتدم سؤولي يا من به تنخاذ لي أجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع شابه يا من لها السمع يا من له تصبه والكبار سلي على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآلي وثابي في الآلي وفي المآلي صلاة في الأرض الأشيم الأكرمي على أبي القاسم الشيء تكرمي وآله وسيبه مع السلام كما به مع الظلال والسلام صلاة من وحب لي تفقيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسيبه كما به من التمرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع السلام بآله الكرام وسيبه كما تلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بتيري على أبي نور البرايا تيري وآله وسيبه بالانتعاء مع السلام جالب ما يستعى أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الألي المصطفئي أكا سلام سي البرايا الأنطئي على النبي سي الأولى المصطفئي وآله وسيبه كما معا بي أصاية سجن جمال السماء سلي وسلم من يا رفيع على الذي سمعته صفيع سلي وسلم من يا رفيع على الذي سمعته صفيع والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مؤمن وآله وسيبه الأعيان يا من أماني أن أسن أعياني سلي على الصالح وهو مصلئ أصادق الشرق صلاة تصلئ مع سلام وجميل الآل وسيبه في الآل والمآلي يا خائدا لمهجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وسيبه يا من يكف كففت ألسن هداية والأكف سلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل مرسلين ولالي والسهب وأبلي السكرى يا من كفاني الإداء والمقرى يا من يباهي بالكرام المتقين سلي على الماء إمام متقين يا من يباهي بالكرام المرتقين سلي على الماء إمام متقين وآله وسيبه وسلما وإنك أدني سرور القلما يا باقيا تقود لي تأشينا سلي بتسليم على يأشينا وآله وسيبه وقل لي أجائب الباخر لن وجل لي سلي على من خاد لي أهلينا الغائد القر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون إي في سلي وسلما يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسيبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة في الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلامه وآله مع شهابه كما المسايا جماعة أركع السلام مؤف بالبر على النبي خير وراء مبري وآله وسيبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منسل الفشيء وآله وسيبه وأبلي كوني أبيب سالكين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلما يا وائب التوكيل وآله وسيبه وفصبيا سرا أكيما من كسار إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلما يا خير الرفيق على مقرب سمعته والصفيق ولالي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أسنتني من ودبي يا وائبا علما جلال بالجنان سلي على النبي المقيم السنة وآله وسيبه وسلما يا من يباهي بالخيار القلما سلي بتسليم على المقدس المقفي كافي وروء القدس ولالي والسبي سوي التأبدي يا عازفا كل جوا وكبدي سلي وسلم قائما بالقسط على إمام رسل الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأب سلي على البالغ روح الأقيل مع سلام قائد للأقيل وآله وسبه ومجمي ما زائني في كالكلي أن تستمي سلي على المبالغ الموصولي الواسع الصافي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التهة والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بالقلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفلان هذا المتلي وفادل وسلما في الآلي وسيب في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاة على الذي سمعته مفتاة وآلي وسيبه والترني ما شفت في الدار دون الدرني سلي على من اسمه مفضل وفادل مع السلام يفلل سلي على من اسمه مفضل وفاتئ مع السلام يفضل وآله وسيبه وفضله كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناس يا غير من أرلي بالجناس ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليم سلي على مفتاح الرحمة الدئي مفتاح جنة مشيلا بالدئي وسلي من علي في آل إسراف وسيبه يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسمان على النبي حلم الإيمان وآله وسيبه وسلمي بما تهب وسيدك أمي يا من له أركان سايقيني على النبي علم اليقين سلي وسلم بجميع الآلي وسيبه في الآلي والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسيبه سوي الأمم وآله وسيبه سوي الأمل وجلبه كان اسم أفضل أمل سلي على مسيه لأصنات مع سلام جالب لأصنات وآله وسيبه خير الأمم ولا توجه بجهات يقمم سلي على نور جميع النيرات وعلم القدى مقيل الأسرات وسلما علي في الآل معا شهابه ولي من الخير معا سلي بتسليم على الصفوء أن يمدد الصلاة في النفوء وآله وسيبه والنوير سيفتي وتتقبل صوري سلي على سسط والبراء في كل خير سايب السفاء وآله وسيبه السلام يا من كفاني نورك الملامي يا خير منشر لهم مقامي على النبي سايب المقام سلي بتسليم على في الآل وسيبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل سايب القدم وسلما عليه بالآل كرام وسبي وفني جوالب الأرام يا ربنا سلي على مخصوصي بالإش والمجد على مخصوصي بسرة الآل وسلم سرمدا بلالي وسبي وكل يأمدا أكا سلامي وايب الجشيل على النبي سايب الوشيل ولالي وسبي نسي نفاقه كما به لم ينقني نفاقه صلاة من آمنني من قوفي على النبي المتقاشي سيفي وآله وسبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيل صلاة من قاد الله التفضيل والآل والسبي مع التسليم كما به لكان بالتأليم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة سايب الإزار مع السلام في جميع آله وسبه في الآل والمآلي سلي وسلما على المسمى بسائب الحجة يا من ضمى وآله وسبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل سلي وسلم باني الأوتاني على النبي سايب السلطاني وآله وسبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك سلي وسلم يا مشيل الدائي على الرسول سايب الردائي وآله وسبه يا من أنعم فهذا كل مستقيم فالسنار سلي على سلبجة البديئة أي سايب درجة الرفيئة مع سلام دائم في الآلي وسيبه في الآلي والمآلي سلي وسلما على الشتاجي يا من فتح سبت تاجي أشايب المقفر والمئراجي ولالي وسبي الشرور الراجي يا من على أرشك الصستوائي على الرسول الشايب اللوائي سلي وسلم في جميع آلي وسيبه في الآلي والمآلي يا وايب الأمان والإسراق على الرسول الشايب البراقي سلي وسلم في جميع الآلي وسيبه في الآلي والمآلي وليكن بأفضل الهتايا يا من مع القيوب والقتايا وليكن بصدق والإخلاص يا وائب الكفاف والقلاش صلاة من ملا بلا نلوب على النبي سايب الخليل مع سلامه بآله الكرام وسيبه كما أبى بلا انشرام سلي بتسليم على من دؤيا بسائب القادم يا من دؤيا وآله وسيبه يا من قلب لي خلب كل من أديت فانقلب على الرسول السايب البرآني سلي وسلم بسبيل أسآني من آله وسبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي شايب البياني سلي وسلم بسبيل إياني من آله وسبه وكلي بلا مهادات والنظر كلي سلي وسلم على فشيء بك اللسان منسل الفشيء وآله وسبه ولي ألن خلاب من لم يؤمنوا بك تلن سلي على المختار اسم قيري متهر الجنان ياس القيري وسلما علي في الآل إزام وسبي واذكر كرما أتى نزام على الرؤوف والرحيم والصئيم بربه الإسلام من ما أهي سلي وسلم بجميع الآل وسبه في الآل والمآل سلي بتسليم على عين النعيم وسيد الكون باشة النعيم وآله وسيده وعنئمه بلا أثم يا خير مبكن منئمه سلي وسلم يا منير البر على الذي سمعت أين القري وآله وسيده وبالبرور جلي بلا حلاوة ولا قرور سلي وسلم يا إلهي على النبي لا يشهد الله وآله وسيده بلا تنائي يا من أماني أن المنائي يا من له اللبر كمشي القلق سلي على المختار سيد القلق وسلي من ألي في الآل وفي شهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لكان دون قممي خذ الصلاة لقتيب الأمم وسلي من ألي في الآل معا شهابه يا من دعاء السمع سلي بتسليم على عش الهرب ورافع الرتب كاشف القرب وآله وسبه والتأملي هذا النسام حمد مهن سملي سلي بتسليم على عش الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الشهاب الكملي غرفة لوجهك الكريم أملي يا ربنا سلي وسلم سرمدا على النبي في المسايا أهمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسوري أبدا يا ربنا سلي وسلم كل إن على نبيك إمام الشالئين يا ربنا سلي وسلم في أبد على خليلك شراج من أبد يا ربنا سلي وسلم سرمدا على الذي سمعته مؤمدا وآله وسبه وقف لمن يغرأ في سانسان في كل سمن وآله وسبه وقف لمن يغرأ سانسان في كل سمن وآله وسبه وقف لمن يغرأ سانسان في كل سمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهو التماء اللي من سنوبي يا مالئا بجائه سنوبي وأبل من يقرؤه أو يكتب خير المنى يا من أتاني كتب وأبل من أفسه أو أصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وأبت أفضل الكرام يا ربنا أفي السلام القديم إلا الذي شرط له خير قديم يا ربنا قل السلام كلمن وأبتلي بجائه خير أمن يا ربنا مد السلام كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الأبيد بخدمتي وكل سالئ لبيب آمين يا رب بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشفك يا من لوجهك الكريم سانسان كتبت كلية أيادي الإزام بلا أثم ولا جوان ولا قرار ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سالكتاب كتبت أبي اسمة من الكتاب في كل شيء سائرا وباتنا وانف به يا مالك المواتنا وجل النفع لسبيل أمثالي وغيرهم يا واهب الأنصاري يا ذا الأراضي والسماء صلي بلا أذن على من خدمتي قد قبلا سيدنا مؤمد والآلي وسبه في الآلف والمآلي وسلما ألي وفي يا قفور لغارئه وألن به النفور وجل أروف ثاني سامي سرملا بثارة أشيمة لأمدا وسليا وسلما ألي في آله ومن نمي إليه وفبه قبل التوجه إليه إلى سوى قاريه أنت المؤين ولمن يقرؤه خير مراد واطلقوا يا رب الورى خير مراد وأبل من يقرؤه يقبته وأبل من يقرؤه يقرؤ ما يقبته به سواء يا جميلا ينشط وأبل من يقرأ ما يقبته به سواء يا جميلا ينشط يا ذا البلاد وإباد سليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبه وارتفعا سيء إليك بر لا يرتفعا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد أمدا سيدنا مؤمد قتال من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الثمن وآله وسبه والتجألي سانسم قارقا به ينجلي وآله وسبه والتجألي سانسم قارقا به ينجلي يا من أمرت سوي الإيمان كل أمور بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قل فاستبئا نثما لوجهك يا من قد ما أكسلي فاقبل نساني وسهي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الأمل فاقبل أم مني فلا لا مناقصة وقل بخيري أنا إن لي به أملي أذكر بفلك السهي ولي النبي يا من به شرط سائل ولم أملي أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا غير آدم أداني أفضل الصبول كلي بجاء رسول الله مالكنا ألي إقيم صلاة منك أن قبلي ورفع النسامي ساجودا وتغرمة ولا تردنه يا مشعب الإللي لما النسام إلى سئي شئاب قدا ولا تردنه يا مشعب القلل سواك لم أرجو في شر وفي ألل بحق وجهك أقخ لي رجاءنا لي يا رب كن لي وقل لي بر لا قللي وما التمس بجاي المنتقى أني لي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي افضل الرسل. صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنسمي افضل الرسل. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الخمس جمعة تقولي موي غوديك الجمعة داي نجي فنان وقتاني ما هو سيرن توبا اك يالور الشيخ ولا مي جيوري ني يوني ما بايكو خيل نك سي خاسر اونلاين توبا موندو بي كيب كو خامي بوك نغا ديكو دغ الخمس جانغون داني كوي تك دي جي ناب اي وقتان يو خامي ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa hadjata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi né ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillama al jasi képp ko xamné loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ñoo al khamas ko né radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid almayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko ko beug deglu rek bayen xel.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله الحسيم وأتوب إليه من زواهر ومن خيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من

فهمني الحلم وسدني هلما وهملا وأدبا وفهما. ربي اكسب العلوم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانع. اكسب لي الأسرار والخوامدة يا خير من كسب سرا خامدا. لجمع جميع ما تفرق اللدى خطي من الخير وصف الخلدا. لي قل لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتعصي من خلميا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي سواهرا أبن مع الخيوب. قبولا أكون لي تاهرا من الصنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون. برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نور الدارين في خدمة العامي حن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المسلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه سائدا بذلك حلا. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا. فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الحلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج الحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. عدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي غير حلوم. وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من يقود لمسل مرة عليه حسرا قد تنير بره. ولي توسل قسارات القدر مساسحا لخير نهوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. سلي بتسليم بلا انتهاء هني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من يوصل لذي حسر مئة بجاهه يا من حماها سيئا. على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقس السعيد من وزن. نم سبيح من عليه مهتا ذل احتوى ألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه. وهو الذي لمن عليه ألفا ذل المنى وفي الجنان يلفا. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من بجاهي قبلت خلمي.

sarmadan hala sayyidina muhammadin ya man hala ya man kitabakal hasis salaba li wali hidaka turan qalaba wa fi tilawati tawaita lil khuyur jamiha hinda mamari wa duyur fi ali wa sabihi fil hali wa fil maali ya muqim al hali وسل يا رحيم والتسلما على مراد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من جعلت صلوات نامية هني مسافة السلوك تاوية ولأمداه جعلت كجهر كل مجاهد هديت سجهر ولي جعلت جملة سهوري ليسواهد مهتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي سل صلاة قد تقلد البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة رسوخ اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الشميع وخد بشارات تدوم سرمدا مني إلى صحابي من همدا ولتجزي أهل بدر الكرام هني خيرا خذ لي المرام ولتجزي هني الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والحلماء والمؤمنين وكفهم من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل كتابتي من سال يوم فوق صلاة قبلت وصوم واكسف بقتي ما اختفى من الحلوم أنت الكبير والكبير والحليم ولتغنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرسدي وبدني صحي وقلبي أرسدي أغسط ما حني بحت بالسمن بلا إقالة أتبت لي السمن لك بلا سكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسل به في الحال والمال وسفلي غزتي ونومي وسق لخيري جالبات اللوم وحركات يجحلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آبة وغير كدر يا ذا البرايا والغدا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ساتحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسد لي اليوم فبحض اليوم بكل خير واحمني حن لومي وهني جد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وعني يجسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابتي أحمدا وعني يجسي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بلابه وعني يجسي جندك الكرام خيرا كثيرا خط للمرام وعني يجسي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وعني يجسي والدي وجميع من سره بسري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من قمة واسق الحداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسد واسق الحداك بحداك واسرف قلوبهم عن درسي تحرف واسرف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا من سوى واسق الحبادك بفعل الأمر لا باقتهام نهي هذا الأمر وسل يا الله صلاة تذهب ما ساءنا لخيرنا فيذهب ما سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور
على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتلبجاه العسيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وتحل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي له ست القديم وجل به حتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من هبدا وجل كتابتي لديك باغيات وصالحات لا تسأل ناميات واصرف بها اللحين والأهداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا هلا من الحلا قلت به لمن هلا سيدنا محمد وسلمي ولا لوسب وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جهلا ترفي كتابك به من جهلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة الهادات فوق منا عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم هل ابن عبد الله سي تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل حرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الحام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وسوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام العزنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة محصلا من لندها لا حلا من خدت لي ما اشتهى بجاه العسيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهر بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجزه حني خيرا لم يكن لغيره بلنتها بلفسكن وسد لي اليوم بكوني عبدك قديمه حين جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر حني خيرا يفوق يا عسيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سل وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل يدهر بحمد وسكور وبردا بكع وحنك يا سكور قبلت لي من أساس لبلسسي منبها في ساكها ملسسي يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سبه والتابهين هبدا ليومك العظيم يا من هبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا حتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد من خادمك للجنان الأبيد يا سل أرادي والسماوات الحلا يا من له الخلق معا يا من حلا سل صلاة بسلام تنفس بزارة مثالها لا تلبس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خادجندك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال

وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد الولالي وسبه في الحال والمال وسبه حن يا والديا يا من به امري رممت تيا وتل حياتي الوسرورا معبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد مهتي الحلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وغاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان سعى إسلامي وأسهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنصرا كما انتصر وتل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معصمة وتل حروفها بسارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القاتل واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي سري بتسليم على الممالك سيد كل بزر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من به لي قريت عربي وقلت لي به لسان الحرب وقل له حلاوة وقوتا يا من بلبسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيده من خدما الصلوات يجعلت تاوية حن المسير لرداك هاوية به واخدلت سيوف والرماح بما به مدعت يا السماح إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفحا بلا در ولي غلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي خير احتساب فصلحني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سل وسلم في أبد هني على من لك خادما حبد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسق لخير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لخير ما حويت مفسده ولا توجه للحدا والعزده وجعل حقائدي وقولي والحمل خير مسالها وسق لي الامل وفي الذي ليتب يهب لي ما لم ينل الصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الاولياء والحلماء سيدنا محمد والال وسبه في الحال والمال يا من مها توجه الحساب لي ابدا وسر سعد سابي يا ربي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سهدت لي ربي ابن سرافي حن المبيه منك ساغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك سكوري على اسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يمسي يا قائدا لي المنى يا محسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وسلم سرمدا هني على خير البرايا احمدا والي وسبه وهبليا سرا به يغبطني من خبليا وسل يا رحمن سرمدا هلا خير نبي ورسول قد حلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا واللوم واترف جوالب السقاء والملام لغير ساتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهازم الحلم سيد

عليه. وتلفؤادي لك يا باغي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب. وتل كتابتي إليك خائدة وتل حياتي لنبي فائدة. وتل بي بعد صلاة وسلام علي قتي داليا كل سلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحليم وخبير سميا. سل صلاة صيحت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال. وتالحروف به خير صروف يا خير من نادى وحب بحروف. وتالحروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت. وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب لسكون. بخير آفة وخير سلبي في أبد ولي معاد يقلبي ولي صف

لي يا رازقي سل صلاة صيحت بتوفها على النبي والرسول صحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

taraftu kulli suntali muhtari fasar madan hanni yasalli bi salam alayhi bil ali ma sa bi salam wa saliya halim afdal salah ma salamika ala kafil khula musahsihan jami'ahum bi khairi wa salika safi husn khairi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali وسل يا قبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبي حلاه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتلقراتي سيبه وخلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا حلا خير خليل وحبيب قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمح الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حاسه من الحناء القدر نفع لخير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تحسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بسكره المكرم واجهني جمال باغي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزح للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سلي وسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا والي وسبي وكوني ليخرجي بلا أسن يكوني وسل يا رحمن وسلم على الذي بيباه الحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل بجاه العسيم نسمه أهل رداك يا مسيل الكسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميع بغير الرد ومهنت ما ساني كالكد واجهل تحركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجهل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا معي الحفاظ واجهل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي وسلم سرمدا على سفيهنا البصير احمدا وعلي وسبه وحلمي قلبي بجاهه وكلي سلمي واسهد لي الدهر باني مؤمن ومسلم ومحسن ومؤمن وغد به لكلكلي وقلمي خير الحلوم يا مسيل الالم يا من جساءه الحدا انساني ودرهم يا واهب الانسان صل صلاة وسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجحل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا محسماتي وسل يا رحمن وسلم على الذي به كسبت سلمي كما به ما أوت سلمي والحجاب وقلت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف قلوب من قلوني

مني وهب لي الحلم والقبول واجعل عبادتك هندي أهلا من غيرها يا من لديه الأهلا واجعل به عبادة عزيمة لك حياتي ليهب تعصيمة هب لي تعصيمة جميع حرمات الله واكفني سقى والندمات وزي جميع الأنبياء والرسل أني خيرا يا منيل الحزل وزي صحابة خيورا هني مع الملائكة مبهمان بالمني وزي صحابة خيورا هني مع الملائكة مهن بالمني بعد صلاة وسلام ورداء عليهم عنهم وخذ للقرداء خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله زي تكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي سقاوة أو سلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له دوام الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وصلي الله في الفرد رجب يا من يقول لي به أهل حجب بأنني هنك رديت جدا وعن سفيه قد أسال الكدا وأنني حبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة قدوم وسل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنسير الحلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل بجاهه سهور وسنين ليزواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم لي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له سكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري وتلخلامي

صلاتك عليه بسلام هني مواهب الجميل وسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسخ وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خصم يا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصاصح المهارم إلى سوى قلبي وغالبي مها على الذي خير المسايا جمها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخذ له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا حدا ولي طيب الخرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل صلاة لي تطيب السمن ولي تقلد إلى الخلد

الحال وسبه في الحال والمال وجلبه نسم يسا سرورا لهو من يقبل البرورا واغفر لوالدي يا سر الرحمة ولهما هبر بمنك الرحمة ولتصلح البرورة إصلاح الحليم وصدر يجعل رب من بحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلي صلاة تجلب الوداد لي ورداء وصدق والأمداد ما سلام يدفع الفسوخ لخيرنا ولينير سوخا هل التي خدمته قد صحصحت لخيرنا سخا وفوسا منحت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتل بجاه الحسين قطيا أحلى رداك قد أرحت مطيا لي قد ما كنت أروم جسبا يا من كفاني اقترا وكسبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متحب لدى أوتاني سلي صلاة بشكوري تسهد ما سلام بفلاه يسهد على الذي تحصها كل من أراد ما سأني إلى سوى يسنفرات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ولتجسه حني خيرا لم يكن لغيره ورد عن سببكن ولتجسهم حني خيرا لا يريم يا مغنيا ليقود ما أروم وتالحروف به رداك يا من رديت عنه إس أرداك يا من أتدني بمناي الحرم منه به وسالني محرم سلي صلاة لا تسال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميح كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن مهاد وسفر وغاد لي خيوره من شفر سلي صلاة لا تسال مدخلة بسرا بتسليم تفي محصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جهلت سرور الصالحين ونوره يقودهم في كلهن يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور ربيح الأول سلي صلاة لا تسال سافية جائية إلى النبي بالحافية ما سلام لا يسوبه قدر

Masalamin taridin kul hasud tarasabati sabinur husud ala nabiyillahi sayyidillahi sayyidina nuri rasulillahi sayyidina muhammadin wal ali wasabihi fil hali wal maali kama jaltu waliyal akhya fi sirri wal jari hadu wal akhya wali bihi hababtani lil muslimin kama li khayri sarabtal mujrimin يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به تاب الجماد الاولى سلي صلاه لا تزال راقيه ناميه مسكوره وباقيه ما سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي احببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ومه توجه الأسالي أبدا بجاهه يا من به قد حبدا وتل مكاتب لديك حسنا وهندك اجحلني قديما أصنا ومه توجه الأسالي جسدي ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن حناء الفانية ولي تطيب جماد ثانية سل صلاة لي تقلد البصر بسارة للمنتقى خير البصر ما سلام سائق ما لا يليق إلا سوى من بسناء خليق سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجهل مدائه له والصلوات فوق العبادات محا وتحوات ولتغنني بها حن التسبب يا من حماني عن هدى وتبب وصل لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافحا مصرمدا يا من له من امتدا وأحمدا سلي صلاة بسلام لانتهى له حلا من قاد لي ما يستهى في الحال والمال نهم السند من لسواي قد نفى من فندو يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر سلي صلاة بسلام صيحت وبركات ناميات رفحت على نبي الله بهجة الرجال وسينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي ما مها تقولا وقلت لي من كربيها الأولى سلي صلاة بسلام كملت وبركات راغيات كملت هل ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي سكرة والمسانية وقلت لي من كربيها الصانية سلي صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخم الخلا ما سلام لا يجاريه سلام وبسرا بي سال جوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى سلي صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمهودا ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويصحب الأسرار إلى سواي وسواه يا لي ويصحب الحكام.

podo helma malam nahlami sayidina muhammadin wal ali wasabi fil hali wal mali ya man kafani kullasi saqai wa kuntali fil bisri wal baqai salli salatan tuhlimul quyuba ala allazi qad sahsaha al huyuba سيدنا محمد وسلم ولا علي وسب وعصم خلمي يا من يقود لي من اللوح الحجب يا قائدا لي منافها الرجب سل سلاة قد سفت من اللقاء على نبي الله نور البلخاء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وهم ريبي تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأحسن في كل خرض ولسوى جسمي وجه داء ولسوى يأسحسه الأحداث.

صلاة لي تقلد ولن تنفي الحداء مهن بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي مريد ما صلاة من ما له تناهي على نبي أمر وناهي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف يته لي جنة عن الهدى وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فضلا بسر رمضان سل صلاة لي تقول كل ما لاخترته إلى الجنان سلما ما صلاة من تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من الحلوم يحسمان من وهم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسب السقاء والحناء لخيرنا وهب لنا الخناء ولتخرجن من كل قلب قد خسد ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي سل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأسمانة ما سلام يخلد الصفاء يجحل كل للورى سفاء هل الذي كوني قديمه سهر في البر والبر والخد قهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني هندك لا هندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد الرشد يا من له سكر من تلقهد سل صلاة لي تطيب القهور في كل سهر ويقود بالسهيد إليك بالسكر وبالحديث بحكم يا مهتي التهديث على الذي تيبت نفسي كما وابتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسهب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مهلما ولا توجه لجهات السلمة وسق لخيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل سهر وسنة يا من تعالى عن منام وزنة سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي خادا من خاد خير يلو فانخادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف بأفضل البصر في أبد له ردا أهلا بسر يا من وهبت لي سهور بسرا لي أتبت من والحسرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

يطهر قلب المسلي وبه يمهر على الذي جعله وسيله لك وقع دليل الحدى وخيله سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمالي وتلحر فيها سي أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا سل صلاة همري تسلم من كل ما بي تجي السلم ما سلام يسرف الأخيار لخير قلبي يجذب الأخيار.

وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجعل حياتي بي خير أياد وجعل مدادي وخلامي واللسان داحية لسل جمال بهسان وجعل كتابة للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا الحرس والكرسي يا مطفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح يأتي يقود للحديث كالآيات هل الذي أعطيته مدادي ما خلام هذا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باغي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة همري تسون عن اللقاء يا من لو تحسين ما سلام يصلح الأوصال.

سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتل به يا مالك أهرادي صفى الحيوب وصفى الأمراد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدهر بأني منصرف عن الهدى لك وأني مختلف بذكري وسكري بلا كفراني يا موت يا دار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي سل صلاة تغلد الحطايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وعلي وصحبه وارفع لك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميع.

من كل مكر يسرب ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفع سوي الإخراج قبل لكفرهم استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسالمخري وممري والديور ليسواهر بأفضل الخيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا ما لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن السقى وأهله وكل مفد لسقى سل صلاة للمنى تصحه يا خير صاف إنك المصحه ما صلاة من لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي صحصح النداء وصحصح الشيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب وتلفيود كالكريم نير قلوب حسبك واسته نور وتلكتابتي وقولي عندك أقل يقيني فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والحمل مستهات لك وسبل الأمل وتل حياتي يا جميل جنة عن الأسال جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عن يبيح بلا إقالة بمفخر الربيح لك شكوري بعد عمد خالدي هنسي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين هني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسده أفضل سلام أبدا هني يا خير كريم حبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفح يا مغنيا عن حاسد عن مدفح سل صلاة عن هداك تغني وعن مناهي كمان يا مغني ما سلام لي وصل الصلاة مخلدا لرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الحدام عن فانصرفت إلى سوى الدر والإفساد والمكر والغرور والحصاد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجل بجاه المنتقى حياتي رهاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

جوحا لغير ما يرضيك لي والجوحا لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يغنى يا موصل هل الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليقض سكرا وهلما بدها واجر نفح تاردا من خدها وارحم كاتبي يا سكور يا خير من نهى له سكور سرعت بانيا بنا السكر وشل مكوسي لك خير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيح ساكر حليم باخ لدي نفقت للحلوم سلي صلاة من وقوف وكسل مانحة يا من أدام للحصل ما سلام ليقلد الربا في كل ما ليتجود من مباح هل الذي سيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واهتني تقوى ويسر لي ما حسرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرحت فاكفني هوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بتسليم هني أبدا على الذي تكرمه ليبدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وشل سروه تارد الأهادي لغير هوي مخصي المهادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين الهائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروحي تسهد مع سلام بمدي يسهد هل الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجيا من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزحني أهل بدر خيرا يا من بهم تغل خيري ديرا وليهب بهم تلازم الغيور مصفيا بهم أمري وديور وتل كتابة فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك الرسالة كفيتني بحفظك انفصالا سل صلاة تدفع الحوائق لغير نحوي

الأحوال وسبي في الحال والمآل وسل تلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بسكر تسهل مع سلام لي بحمد يسهل وبمدية بصدق ووفاء يا من لخيره تحصح المخوفا هل الذي لك به وسلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مهردا بالواسه وللجنان كنت لي بواسه لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لي جمعها سل صلاة لي تقود الكرما يا من لخيري تحصح الحرم رما ما سلام مصيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري هل الذي أوصل لي خيورا سفال بها للحمر والديورا هل الذي أوصل لي خيورا سفى بها للحمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي القط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا سانساتيها قبيح

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف الحلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ثناء والحمد والشكر مها على الذي فضلك لي.

يقين الحرف ويملأ الكرسي عز الفرس ويدخلان البذرة في قلب نبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وعلي وسبه والهمد وتل بجاه العزيم قولي منورا يا ذا الحلا والطول وتل خدمة بلا عيوب يا حالم السائر والخيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما من يفيه وصف لي حقائدي وخولي وحملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وتل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانترح لي بركات الفاتحة وتل كلامي للغيوب فاتحة وانترح لي بركات البقرة يا من يوجه لخيري سقرة وانترح لي بركات آلي همران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وسدني منك حلما يا حليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لسكر بالنسيم أحسني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتان فتحت لي باب القيور مغلقا

ليتني إليك يا كريم يا باغيا شكره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لخيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب النفس يا مقيتا قدم وهب لنا الحزمة يا وهاب يا من له الإياب والسهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وقلد الوصول والسكونا وسل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي الحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف سائه النسام جالبة إلى المنى الحسام وجل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وسل يا رحيم ولتسلم على الرسول في المسايا سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حياتي له مصر يا باغيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسونه يفي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوه قلبي أسهب بغير توجيه إلي يسهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي في القتل ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مسونا لم يرى قتل لخيري ولخيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلسرعة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا ما سلام لي يرود الأخبياء رودا به

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تصحصح قلوب من لم يحبوني لخير ساحليب ما صلاة من بسواي يسحب ما ساءني في أبد فيسحب هل الذي قد صحصح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهندك اجحلني بسارات الكرام يا باقيا حميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تصيب الأقدار إلى سوى نهوي والقدار وتصحب المبيع حني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا ما سلام لي يقلد البصر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تسهسع الخيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا أسى وليقلد الحليب هل الذي تيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبلو في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وهب لي والدي في بروري مسرة تبقى بلا خروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت كل ما حني به بلا إقالة وقلت لي ربيح سلي صلاة لي تقلد السمن ولي توصل بزارات السمن ما سلام لي يقلد الصفا على الذي بأسن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ووجه المبيه حني أبدا لغير ساتي وسروري أبدا واجهلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساظومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سلي صلاة لي تقود كلما اخترته والقلب مني حلما ما سلام لسواي يسحب كل حدو واسا فيسحب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتالحياة للنبي مسره يا من به كفيتني مدره وتال بروري والدي واسلا إليهما غير برور حاسلا وتال جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أصنا أنس والدي خيرا يكسر يا خالقا ما ست يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تقول صدقا في خدمي تسر الفيود أدقى ما سلام لي يجود بالوفا فيها حلا ماهن مها مقوفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسنجيتي كلها حن قدري يا من بأمرهن جرار القدر وهب لي الصفاء في ليالي وجملة الأنهر محيالي واسرب جوالي بسقاء والنكر لغير ساتي وامني حن كل قد ولتجحل الدنيا لي المصالح
فائدةً حبداً قديماً صالحا وسق لخيري جملة المفاسد حبداً سكوراً ومنيحاً فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبداً وحمدي يا حاسمي من خطئي وحمدي سلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مسور مع سلام سائب الفداء لغير ساتي مع الأهداء على المجمل الجميل للبشر الأحسن الأحسن مهد الأسر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا واهزم قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأهوال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبدي ما لم يحص الصالحون خبدي واهرق لي الحادات في الفنون يا واهب المسهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تصحح الحلم النافحات بك إنك الحليم ما سلام لي يصحح الحمل الصالح الذي يكمل الأمل هل الذي قتله مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل قدتها قائدي مع أحوالي وعملي للخير كالأهوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى النحوي رسانس الخلا ما سلام لي ييسر الحسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلبي نفسي محوايا هونين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجنان وكل يحسم ولتنور للجنان ولتحسم القلب من الأخيار وتل حياتي بسر الأخيار واسقى الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي بسد بالسكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للحجب قولي فيك اليوم لست أنسي ثناء باغ كان لي يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خلي صلاة بالأهادي تسهب لغير ما اخترته فتصحب مع سلام بفلاه يحترف بلا سقاء من فيود يخترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسق به مكاره الدارين لغير ساتي مع الحارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة حلم حالبة ما سلام دائم لي يقهر كل حد كالكلي يمهر على الذي كونك لي به سهر وكونه لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبحث اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سي نفاق أو مشرك وسوق تلن نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني القديم ما سلام نفه لا ينتهي يقود لي ما ردا ما استهي على النبي الهازمي الحربي من لي به قد يتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وقل لي الأحسن في أخرادي جميعها يا ماهي أن أبرادي ولي في القتل والتلاوة فوق أجور القر والحلاوة
وجعل حياتي بسرا للمنتقى في آله وسبي سوي التقى.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه أن يكل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقن وأهله يقينا سل صلاة دسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لسومي عيس البراق حبس الحيسومي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بالتيسير واحسم فؤادي ولساني من لقاء وهندك اجعل ينور البلاغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوسحني سكرا على النحماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة هني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ساهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واترف بعقوتك الكريم يا مهطي التقديم والتكريم إلى سوى سات المكاره مها كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدر كل سير لسوى تاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام في مخجل الخيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل ساهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلهما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفعه للحرس وارفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي دوامها الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزه هني ما لا ينحصر من البسارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأهداء حسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دهر أهل الكفر سل صلاة قط أي سلحين ويسبه مني إنك المحين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجهل به كليتي محسومة وليها في أبد تصيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة جانبي تسون يا خير حافظ لو تحسين ما سلام سائغ ما لا يفير إلى سواي قائد لما يفير على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلكتابة منافها النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود لي ضرر في أبد يا من يسون لي ترر أقصت قبل ما استريت مني بلا إقالة وبتحني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحصح الصالحون قبلي هب لي ندامة هدايا أجمعين من قصد دري لا تسخ لي اللحين وهب لي اليوم تلاثم اليقين وهندك اجعلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أخسي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي
لي جت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى أساتي وما أساء أبلي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير سك وبغير وهم واصرف لغيري يا لبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وهو لا يهود لي أبدا أهدمه المحيل سل سراتا سات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا هل الذي قد سره إخدامي له مقدما هل القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين السك يا من يلين صغر مثل الدك وسدني الرغبة في رداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجل فؤادي ساهدا في كل ما لم تبه لي ودني محلما ومه توجه الدلال والقدب إلى جهتي وقفني كل خضب ولتغنني بك مها المباهي إلى الجنان وتسد رباحي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك القر ولن أجورا ولتغني حمري عن المعاسي وكل سالم وكل هازي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين سل صلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم هل الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أسن واللوم سيرت قلبي خير حلم وأحيا سيرت كل خير صحي ساهيا وهبت لي اليوم سروحي في الكتاب وما لي اخترت حزنت من حتاب والتامحا معصية كليتي وشلك فيه للسالح نيتي وهبت لي سكر مع الحلاوة وغدت لي التحليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت به وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء صروف سل صلاة بسكوري تسهل مع سلام بغنائي يسهل هل الذي جعلني القديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ولتجه هني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت كل ما يسوقني إلى خيري ولي قلت أفضل الإله سل صلاة لي تصفيه أمري مع سلام مصلح لي أمري هل الذي أكرمني بكوني أحجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل أسبت حني كل سك ووهم ولفؤادي قطع حلما بحم.

مع سلام يصف التسنيرا لغير قدي ولساني والحروف على الذي بيري كل سريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وارفع لحرسك العظيم قدي يا من ما ساءني بالحتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحصاد بغير نهوي تمنه الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما صلى من حاسم من سلبي هل الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني محسوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البصر ولسواي سقط تسعة عصر سلي صلاة لي تقود المسلمين مع سلام حاسم من مجرمين على الذي سيبتلي مقامي به كما جسبتلي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البصر وجعل حياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما حني بهت في رجب لغير ساتي وقلت للحجب سل صلاة لي تقلد السمن ولتقود يغنا كل زمن مع سلام يسب الأكدار يزون لي ما اغتر لي والدار على الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عسيم البر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له صلى عليه الله في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور الرافع السميح في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت سكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل صلاة لي تقلب القلوب ها سلام ليجود بحليب هل الذي دللتني عليه ودلني عليك ما غيريه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أبتي مسافة سلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي هب بركة الإسراء وأن أكون بذر كل راء ولي هب كوني ككل مرسل وجل حروفي كفعال الرسل عليهم وخير صلاة وسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لومي سل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معن يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لغير ساتي يجلب المسايا لي أبدا بخير كد وحمل هل الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب كنت مكاتيب لوجه منسلك بك وسني للجنان ينسلك رافقتني مسيحا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلت قدر قليلا يا حبيب يا من قنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عزمتني كرمتني حفظتني ملكتني بصرتني.

الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منسل من خير منسل يسفي نسلي نفيت سكي وهدايا وتهم إلى سواي لي كسفت من بهم.

الرحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما من ما فحل وما طلبت منك يا رب فحل فسلحني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما همدا بلا مسقة ولا حناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجبه هني جندك الكرام مراده منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت حنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير الشميع سل صلاة هم ريت بسر بلا انتهى يا من لديه البسر ما سلام يدفع سقاء لغير ساتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجهل قتي أنفه البرور هل الذي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل به أحلى رضا أحرادي يا جاهل الأحسم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فسد بالحلما سل صلاة ساهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في القدو والآزال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود ما اقتدى دهوايا قلت لي الخيور من دنياك وقلت لي ما هردى سنياك تقتل المفاسد لغير ساتي وقلت للأحسن

سلام لي يقلد اليقين تجحلني بسرور المتقين هل الذي يسره ميساني في كل ساحة بلا أحسان سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين سوئي في أبد يا مصيب المسيء وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحت فضلا لسواي نارا وقلت لي درهم ودينارا ولي في إليهما باركت يا نافه يا مصفي النهمت يا وهلت بيني أبدا وبينا ما يستهاس منه منك حونا سلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ساتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما به حققت لي تسالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاهلا أتي فوق سني وسن خيري يا عزيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بالهتراد وجلوت للمراد سلي صلاة بفلاهي تسهد لي بسلام بسلاهي يسهد لي على الذي كفيتني اللهين به وما لم ترده لي محين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسب سكري لك في سال يوم وبعده يا من هما حن دوم أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا سك في ما من حلاك جت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أوتما يسوءني مكنتني أسبه وليجد بحسمة ومد لي خيرا بخير صدمة أبخلي الملك وهني سليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوسا ولبا حاسما ممن يرى في أبد مخاسما سلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام سارف لخيرنا أبواب نيران

الحال وسبه في الحال والمآل وليهبه الذي كنت أروم من المنابلا حنائن يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لخيري لله وسكر وسن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسبس بالحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها ساكر حليم باغ إلي نفخر بحلوم لك علي شكر من سهبانا وقبله وبهده قربانا سلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبه كما ما سلام من جاسب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تسلام.

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى حاداته وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده ردا في جملة الأحرار لسكر خردا أسكن حقائدي في توحيدي والتحي بي تريقة الوحيد والقول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لسا درا وياقوتا أدا ما في اللزا من قبل شكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم هني على من بي يباهي الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسبي قطي يا سكور يا من له من انتهى سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهدى والمرضى في كل سهر

لم ترد لي يقيني لست بتحسيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسلهني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما حسمتني من الحارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله في البهاء واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد والتجاه.

واحدا ليس يكون سبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبهده سرا هماحا دومي جددت ترك الحوض لتحسيم وكنت لي بالنسر والنسيم أخي لي الرجاء في تركي وفي أخسي بلا نقد ولا مقوف لي حقيق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وحلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أهل حجبي وسلحني سرمدا وسلمي على وسيلة السفيح السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وهند كتلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن صرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توزل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وترد به إبليس طردا لا يريم لغير ساتي يا حفيظ يا كريم وعندك تحل يسا صلاح فلا تناسه مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من السياتين وكل اللوم سلي بتسليم بلا نهاية هني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي الدهر بأني هنكا وهن حراد تصدياد منكا سدني حلما وردا وأدبا يا من كفاني السقى والوربا وسق حداك أبدا إلى سوا مدرتي سقهم لخير سوا وبيجدد الحدى هداك واسقل بخير جيتي هداك واذكر تدرحي يا سميح يا واحدا تنهو له الجموح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وهلت بيني وبين من يدر بخير جمه أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي حني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسدي اليوم بكوني ماديا لما تحب ليسد أغراضيا سدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماريا بجلبك لي ودفحك لخيري كلما يدرني إلى الجنان محلما.

salatan bi salamin yakmulan kull sururin wa amanin yasmulan allazi hadahala baini abada wa baina man li yajruka abada sayyidina muhammadin wal ali wa sabi fil hali wal maali wa aisi allazi yuridu tahbi min ya musasihan li muthibi ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddusu ya mukrim ya حققت لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم سل صلاة بسلام يسهدان لي بفوز وتقى أن يحدان إلى سوى حقدي وقولي والحمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مزيحا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بسلام يدفحان ما سأني لخير ساعتي ينفحان كليتي في حلن وسر لي يجودان بأهل سر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مه كلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومهبي قصد اللقال قدي يا من مها مهائبي بالحت ما أن يقصد قدي اللقاء يا من ودادي لنبي بلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا بكرم يا سل صلاة ما حملت طرفه للحرس والكرسي يا من يرفه على الذي صفيت لي تفكري حتى قدوت في الهدى كحسكري ما سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال الحقل وسد بحقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس لهن فيه هي له يا مانحا ينفيح سل صلاة بسلام يطردان لغير ساتي ساته ويرسدان كليتي إليك بردواني بلا مسقة ولا حدواني على الذي تنهو له نياتي وإنما الأهمال بنياتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من درر السفر ودر نابي ودر حين وكلام وضرر ما هان أو ياتي وسوء وخرر إلى سواي وسوى ما اغتر لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي سل صلاة جانبي تكرم ما صلاة

محمد والآل وسبي في الحال والمآل واحسم بجاهه الحسيم همري من خير ما يرضيك يا محمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فسكري مني تقبل يا منيل سكري سلي صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصمت وجهك الكريم أبدا بترك حولي فبسري أبدا وقيت حمري الأسى والكدر يا من بتبزيري تجري الخضر سل صلاة بسلام يسدا لي بكوني صادقا ويسهدا على الذي أورثني المنافحا بإذن باق لا يسأل نافحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيقة ربي عندك أكبر رضوان وهند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسفت لي كسفا يريني من بهم وسنتني عن الأهادي والتهم سل صلاة تكسف الأسرار لي للجنان تمنح الأسرار من التوجه إلي بالأياد مع سلام ليجود بأياد على الذي قلت بجاهه الحسيم يا خير من وجي بدر نزيم بيني وبين كل من يناصح يا قاهرا ليس له مناصح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمهروف وامح توجه اللقاء والنقد لهم ريا من ببسر يقضي وايس السيدان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنح داك من إرادة الأياد يسوءني يا من حماني بأياد واجه الحروف أجورا باقية للانتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد سبت باللحين بغير رده إلي يا محين مستحسحا لغير نهوي كلما يسوء أو يدر حيث حلما سل صلاة بسلام يرخيان للحاس والكرسي فورا يرديان هل الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بقت في سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من حل الورى فد له سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وعن يجسه خيورا صافية يا من به لي أدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن الحدا والمرض ولي تقلد رضا في خرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة لملك وبزري سل صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسحدان على النبي محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا سل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي السكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وافس كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيد هديت كلي بتوفيقك يا حليم يا خبير سأل سكيا سكرك هبلي والتجدي بوداد والتهمني بخير حلم وصداد جدد بي الإسلام لسبل حلوم النافحات يا خبير يا حليم

قومي يا مهتي التاليف والتهليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميح ومجيب ثم يا صل على الحبد الرسول والنبي من سانني وليس فات نبي وسلم على مساسه البلاء لغير ساتي وحياتي خبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي هبسك حقل في الخيور يا من حباني بالحيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم ثم يا سل صلاة باطني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يقلد الرقد وامسي ينسيني بيومي وبقد بلا حدا ولا حنن ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على سبيح في الجمال احمدا من قلمي مهمدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحبيس رابه قد سمي سل صلاة لي مرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل ما سلام لي يصحح الجسد مساسا لخير نهوي سا حصد يا قائدا لي ما حماها فانية وقلت لي خير جماد الصانية سل صلاة منك ساعة بركات تنهو بها لخير ساعات المهلكات ما سلام لي يطيب الوطن وليقود ما يوصح الحطن على الذي مدحت من رأز الحرم لسادس السور وهو منكر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وملكني وصفي راديا عني وارفع وجهني خاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به حلاه سل صلاة بسلام حني علي واس واقبل مني رد لخير ساتي أفضل البصر ما ساءه واتحل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله ست يا جميل واجمح له المنى وخذ له اقمح ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله واعتى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت

والمكر والغرور كاستدراج سلسلة لي تلين القلوب ورائبا تقول لي مع الحليب مع سلام سائق ما أساء إلى سوى النهي ومن أساء على سجاح السعب الماهي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واسب السيطان والمكائد لغير النهوي وفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة سابية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سلي صلاة سات بسر خالدي مع سلام ليسون والدي عندي في قبر وعذابه مها والدتي يا خاهرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيس النساء خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبله مني كرما بجاه من باق قلائق الإله السمن وامه به ما ساءني فيما مضى من همري مصفئا لي المدى وتلساني ساكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي فيه أسعي منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بغير خير واجل قمي على الوسيلة السبيح السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وانفس كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد ودوري يحمي وهيالي تاليا وسق لخير جهدي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلي صلاة تصرف الملوك لخير الدر قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس مها لما يسر كالكلي والجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته حبدا رسولا حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد لحبدك وهبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وابله سعادة الدارين يا من كفاح الحار كالنارين وابله توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وابله سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا سل صلاتك التي لا تخطر ببالسي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ولتغنني يا نابه بسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وسل بفضلك العزيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري وسل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وسل يرد مكان الحلم ولتحل النفه مكان الصلم وتالحلاوه العباده لدى عبادتي

كالمخوية لك سكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل سكوري مني وارفع للحرس الحسيم حني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير وتقديس بك أنت حالي خيرنا إبليس يا من له التقديم كتمليك عزمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني مدرني وسير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مساخات سلوك علمت الأهداء أني عندك لا عندهم بصارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس ما حد

من المباحات وكنت أدفعه صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري الهدى بخيرك قهرتني نفسي قهرتني هواي وسوء والإدلال سقط لسواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات سهيت في الحرام والمكروح بحكمة منك مع التكريح سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وسلتني مسارة الأبرار وغيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وحليم ثم يا سل صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأخراد مع سلام يصلح القلوب ويذلب الرائب والحليب على التي به تويت حني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسب سكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وسدي بغير قير ورداك خدلي وارفع حروفي بسكوري يا سكور يا خير من نجا وحبد بسكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيز حافظ قد سمي سلي صلاة قد صفت من القدر يا خالقا بإسنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون ذهب لي بيمنه كن فيكون على مستحسه سوي الإتحاب لغير نهوي أبدا كالحاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وانفص بي الإسلام حفصا لم يكن قتل لخيري ولتكن لي بكن وانفص ياتي ست يا حفيس يا من له مهناي واللفيس وانفص بصدري الحرم النافحة وجعل حياتي لنبي نافحة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فادي حلما وابل الحفص بلا نسيان واسم به همري من العسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن ثم يا سلي صلاة عن هداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا قنيا بالكتاب هندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتح سيم كل ما وجب تحسيمه يا من يقود للحجب يا من عزمتني مما أحلم مما يسوءني وما لا أحلم أسب لغيري ساتي الحيوب وقد لقلب الخير والخيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معاد يحلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه ثم يا سلي صلاة جاوزت مقولا وتصلح المنقول والمنقولا مع سلام يحب السريح مع الحقيقة لنا سريحة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى غير رسول على النبي والرسول السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمح سمح قبول ولي الخير اجمح يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي سلي صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنه الأفول مع سلام يكسب الخطاء ويجلب الرسوخ والحطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبي الحلم الصحيح والحمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وهق سائميه هبل المحرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة سور وهم حرمي وابن لي الحسن العسن حافظا أسكر بي مفتكرا أو لافزا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروح في الفنون يا محتي الساهر والمكنون واسر الحق بخطي واللسان
يا من يجود لي بفوز وحزان يا ما هي الآفات والأكدار يا موتي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمه بها سكوري والمنالي تجمه بها حل الحب الرسول للأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ونور السهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تهالى عن منام وزنة

وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى الى الجنان يا منزلا وهبت للاسكان وزنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خليق سل صلاه

أتقى يا من بجاهه فتختر أتقى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل بجاه العسيم نسمه يا من حماني عند واحل كسمي عندك إيمانا وإسلاما محا أحسن إحسان وللمنجمها وعندك تهلنه لي كنوسا يا من يجر السيد والمكنوسا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ساتي من نهاني بدري واحسمني من الألحان واحسم لوجهك الكريم حقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أهل رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينهني سبور سل صلاة كل سوء تدفعه لخير النهوية وسهي ترفعه ما صلاة من حافظ تنابي من درر الصبر ودر نابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وليبعق يوم عرفة فاقسائميه أهلا معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام يجمع المنافها لي بالذي لسي يسأل نافها هل الذي إقدام أهلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأحسم والتكبير سل صلاة كل ديخ تسحب إلى سواي أبدا فيسحب ما سلام يجلب صفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مده له والصلوات عليه سهسهد لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بسكري لك ربي خولي يا ما هي تقربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي سل صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد برم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينهنه ويدر ما سلام يسرب الأسواق.

الحال وسبي في الحال والمال واخرق لي العادات في الأسياء يا من كفاني الحرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سلي صلاة أموري تطهر من خير خير كالكلي تمهر ما سلام يقول مفحما سوي القلا ونكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة التلاب وجملة الحبار والسهاد وابلي التجويد بالتهاد وحجة لكل من والادي وسق لخيري كل من خلاني وجعل توالي بي أنوارا تنور فاتحة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبدا سل عليه بسلام هني كما ملكتني خير الكلام واجهل به نسمي لديك باخيات وصالحات للجنان راخيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي سل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولسواي سبحانا الدنيا ودرر الأخرى أنا الدسنيا لك سكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك سكوري على البناء يا من حماني عن الحناء لك سكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكوري على من سجدوا يا من لخيري ثغما لا يسجد لك سكوري على من ركهم يا من لغيري ثغما لا يركه لك سكوري على الأوتار يا من حماني عن الشيطان لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على الغيور في السر والحلن في الديور لك سكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمحروف لك سكوري على التاليف يا مهتي الأسرار والمهلوف لك سكوري على التقريب يا ما هي الحدوان والتقريب لك سكوري ربي من محرم لختم الحجة ختم الحرم سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكرتك اللهم بالخلام يا متفا بأفضل الكلام سكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مساغة الغلاة سكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكرتك اللهم بالقيام يا سائدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمغد للمحرك سكرتك اللهم بالسكون يا منسلا بي جاد بالتسكين لك سكوري على الأيام يا سل مخالفة والخيام لك سكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وزنة لك سكوري بلا انتهاء يا من له سير يسنتهاء يا ربنا سلي صلاة حسمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع به صحيح.

صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مردا قط جواره الى الاحمال الصالحات مكملا امالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الاسكار والحزان لم تنسني ربي ولا انساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا صل صلاه بسلام لانتهى لا على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتى الحروف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معصمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحاب اجحلني سرورا ساجدة يا مخنيا يا جامحا أخنيتا بما جمع

بها عافية وعصمة وتالحروف سافية وتالتلاوة وقد أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب حبدا حبك لي قد سهسح الفساد لغير ساتي ونفع الحصاد إلى سواي ولخير ما اهتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل بلادي والحباد يا مغصيا من رام الدري وأباد يا ربنا يا سل الأرادي والسماء يا باغيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من كفى نيهن الحارين يا ربنا يا تارد الأعداء لغير نهوي هازما من ضائي يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من لي منايا جمها تلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوتانا ما سلام قد يؤيس اللهين مني ومن ذري عيالي يا محين على النبي والرسول أحمدا من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبكتابة يفرح جندك أي باغيات صالحات هندك يا منسلا طيب لي أوتاني يا حاميا أنهي للشيطان سل صلاة لي تجر مددا ما سلام ليديم حددا على النبي الحازمي الحلمي من مثله عند الورى لم يحلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يدهر بأني رادي حمّن حما عن جسدي أمرادي وسل يدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بهد أحب وابتلي الإخلاص في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بسري وأبني رافقني جندك في وقت الجهاد وسعسه الحدى لخيري بالجهاد سحسحت إبليس ومن والاه لغير نهوي إنك الإله لم تنحني حصاد أو كفار

الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما حرا في الآل والصحب وسد بحلا فد النبي ما يسره وما ينفوه في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ الختام أبقى بسارات بالاختتام أحمد مغنيا تعالى حنثنا وكان لي بكل سهر وزنا خاطبته في البر والبحر وفي أسر والجهر مع الهادي الوفي

مع سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماه الملام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باغي مسجد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارحة مع سلام بالمنى مصارحة على الذي أحتيته مرادي مزمن مع صفا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مرادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة على الذي أهتيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلال

0: أوتاتي بخدم دمت إلى أوتاتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن قراتي سيلو قد الخرض يا من كفاني حداك والمرض يا ربنا صلي صلاة راقية ما سلام للمرادي باقية هل الذي خدمته قد أخرجت مني هيوبي مهن فخرجت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وابلي برورا يا ربنا صلي صلاة مسقية كل استقاء مع سلام مرضيه على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واحسن بوجهك الكريم همري من المكاره واصل أمري واجعل فؤادي قسينة الحلم النافهات إنك المعطي الحليم واجعل جواره أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سلي صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة على الذي جعلني لديه كسبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك تهلي سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة سامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يسالنا عميا مما يدرني جهتي هاميا على قليلك الحبيب عبدك احمدنا المختار نور جندك والي وسبي ولتجهلي جميع خدمتي ردا تنجهلي يا ربنا صل صلاة جامحة كل صلاة ساعت قهر قامحة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أسايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من الحدى واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوساب وهمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ساهبة بكل در مع سلام ساهبة لنا سعادة وربحا وصحا يا مغنيا قد كنت لي بتوسها على الذي به تقود للخرب بلا حدا ولا أزن ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى حنتنا أن يسل كل سهر وزنه مع سلامك على المصفح من قاد لي مهدل كل مدفح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم وارفع لحرسك وللكرسي نسميها باسمك القدسي يا الله يا أهد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي من يوم الأحد أهلا بسارات لدى كل أحد وجل كتابتي مسايا قوتا له وسينا يستري قوتا يا ربنا سلي صلاة بسلام على الذي مع الحناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والهادي من منين بغير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات الخضر يا ربنا سل صلاة دارئة كل المفاسد تزول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري قد محيا ما سلام همري يسلم من كل ما بي تجي السلم على النبي والرسول أحمدا والآل والسابي وقت أحمدا وتالحروف كلها عباد يا من له العباد والعباد وابل خير الخلق في قتل البصر يا خالقا جعلته غير البصر وجد له يا ربي في سلاسة في مصدر الرباح والسلاسة مما يسر أبدا وينفه يا من به در لخير يدفه يا رب نازل صلاة لم يرى نسيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نورا له محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم الأربعاء يا باخيا مرويا مصبحا ما فيه كل ملك وبشر يغبط من سيد وبسر وتالحروف له لساتي بلا نهاية بقدر ساتي يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لغيرنا وسقوة وفاسدا على الذي بسره مدادي وغل ميسنين محبدادي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا سل صلاة تسحب من قصد دري مهن فتسحب إلى سوى سرمدا ما سلام لغيرنا يسب من دم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهدد الأهداء تجيدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمعها يا ربنا سل صلاة تبقى ما سلام ليقول سبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي يوم السبت وكل يوم يافحا من نبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بها بزارات الأحد وابله الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلاح عليك من هداك سندا أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الحجود ولا أهل ولا صحاب ولا أتباح وسعدني حلما مع الطباح يا سيدي يا مجتبى يا سلحلا صلاح عليك من تعالى وحلا أسكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوق لي دائما مدد في العالي والسبي وكفى ما حصر هني وجاد لي إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سالهدى صلى عليك من سالت هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآل وسبه الدرر والآل يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دهاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بالسفر بأن أجاورك من خير السفر ما سلام بجميع الآل وسنب من قضى لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله الحال من نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا في الآل والسب ومن تهبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبى يا مهدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك ما سلام لي سقر هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسب وكفوبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلا وقدرك العزيم قد أجلا مسلما عليك فوق حددي بالآل والسب وسعد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بغفلك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل والسب بالانسرام من بك جملة سنوبي قفرا وكلما ألا يهني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصعبك القر وغاد للمرام ولسواي النهي وسقى كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة وسكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالحلم والأهمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكلما استقت إلي قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا أخرى بك سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب السمان لي كما أحب وكفحني ترمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أزير بذر هجم وحرب ودمني إلى سعب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنا وحتى سندي وحيوب أمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنس صفا لي وللأمة حيث كسفا وكفحني جملة الرسايا به وساق لي به المسايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء داح جدير هاتبته بالسكر والصناء إسبك هني قد نفى حنائي يا من سؤال غيره هندي دلال اسكنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا سي المعجزات بسلام بالآل والصحب المصحصح الظلام وكن لي الدهر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وتل بجاه حياتي صافيه لك به مع الاجور الدافيه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي الشيخ سليم
1: سيرن توبا نينا نغاي مويتو بو باخ خير غو اوب اك بغ ليك نдах نيو نديو سفان ييب

مخطئ وإن شاء ربي لا أرد رزاني يوكل كلي هبل حبي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات في الطيب خرجت بفضل الله مما يوفق وينو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بلا يسق خزائن ربي فتحت لي وسازت لخير الأزهار دنيا أخرى وبشق خذي سر من يخترف وبشيرا بالمصايا خيرات يسيق خرج مع الماء بربي من الأسى ولا يتعين في لفي يتبشر.

يوم في حور ينفخ قد ابتليتني وسافات من تقوا إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ خديم قراد عنك فاقبل شكورا لوجه الذي من وفي فيك ينفخ خطيئات عن معرفة توبة

خرج من المدراك في الليل والروح وبين بين ليس يصدق وراجي برب ما كان من خزيات وينام

من تسلسل له السكر إذا فات أمد مخلد حل المصطفى خير البايا المفضل لربه تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خدعا مادحا لكم من الله في العرض العظيم المفضل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اتيت خدم النبوه ما دم بين الماء والتين ينجلي لكل من الاغيار فر ورتبه وما جمعت الايات لدى العلي لكل من الفادات جاء ونرمة ولكن جاء المصطفى البر يعتلي لن جاء بالآيات لن تخدموا فنالوا بك الآيات من ست فدلي لفي الأرض قد أسلمت كلي بجائكم وشادي إلى جناتي خير منتلي لكم رمتم من ربي سلاما وشرمدا ما لال ولا ثاب يا خير مرسل لرب الذي راد العدال بجايكم سكوري بهد العمد دون التسلسل قد انصرف الهادي الى فاتح الرقي واني لعبد ولجاد بنطق خلامي عليا دين الشكر على فراقي بلا لخياس بالجور والفط خلاء سير إسراك لي قاد كل ما رجوت عيني سو سكور على الفرق قلوب سير الراني في خل خيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قدت سكور الله يشفى المطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق خدمت بتقديم علي يا رسولنا ومرسل يا ناصر الحق بالحق قدمت الآيات لك لا أخلفا لخير سوى من خيرهم لي من الخلق

ذات الطين. خلقت بيان منزل كان لي بيان وارديت في شرب الميل ونقي خرجت بيانا ولنفس طيبت وسلت بيان الله في الفقر ورقي قد لا جاتي بمن جانا بيا وإن بيا حبل خديم مالقي علمت عيني بالهودات مبرعون بان البدع لدى دهر يردعون علمت يقينا أن صلاتي غادر على كل شيء وليد رمشون

بكونك خلقا جملة الحر يبرهم وحدث في عن منجيا سايخاثة بك الله لي خاد الذي لا ينفهم علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى وثميثهم

تسدد لخير من خير الأخيا تسدد زي جلة العباء خضر مجايدا وغاتب عن العدا كان يدلس زار رسول الله لخادن المنى وقد كان عني كل سوء يسسس زبرت وفي الآلاء معتز بكون خاتم المصطفى ويافته ضمرت وجئت البار في البار خاتما

0: في الخلف يخلثون.
1: زرعت مال وجهت خبر للنبي وكلا بما فاق المناثر يتلثون. زننت سواي كل ما رمت في ساور في لخير ساق ما كان يبحثون. سواء الذي ينور المخافى سماء من

أنا من مصدق يقيني إلهي وهو كليتي يهيي بجاه الرسول الله من نهجوي.

0: رايك في سبيل البخي
1: يجاور كل خديم اللوبي به ست ذا قرب وقد كنت ثانئي يسيرني كلال وثاب سرمدا ولخاد سرا خابا غير مهي يزلي بتزنيم علي آله وذا في باخ في فرد بالطيب يسلي على المغتال بلال كلهم وذا في مغن عن الكد والخنين

مغفر الموج واليم بمد التي أنشأت الفلك كالغم ملك بربي مغفر الموج واليم بمد الذي أنشأت الفلك كالغم ملامي وجاتي لربي توجهت بأند وسوق وولي كان بالشبن مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطب بشكر ولطف ساتم مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكن جلت عن السر والنصم مقامات خير القرقام خير ربي مخيم.

يسألكني ما مجر المدان لا خلق مثله عليه السلام من له لم يكلف مي محمد المحروف معي وماله أبي الهس مقصود مزون حن الوفن مجيب مجاب مرتلا مولك يدام فيه ومبحوث إلى الحرب والوجم مدي جلع الناس جانا مؤلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينة علم

رب العرش أبخي الصلاة بتسليم المصطفى الموجي لليم اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسامه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة فيه

صلي وسلم على من أحييت بيتي لبيتي يوم مولد ياسا يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إلي كل ضر بجائما لا الدهر خطيط ولا لخ من مفسدين.

العالمين محمد وسيط برا برا تعبدا له به وما زال خلفي برداء ذات خير لخير البرايا من كلامي غفارة ولي خاد تخفيفا في نفس تهتدي دعاني لا إياي ساسري كونه لخير ولا صرفا وكل سودتي هدياتنا تسول أرض الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيف يدتي حوانا طال الحق والحق ديننا بإقدام فيرة عدا كل مرشد بإقدام فيرة عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع المفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من غير مجد سبب

المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد

كرامة من يغني عن الشر من قرآن أخرى خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الرتى يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا ذي الرتى يا مالك الملك يا من جل عن خالد

خلف من ضرر بجاي أفضل من لله خلج ما وتما قد نار الرب من ضرر بجاي أفضل من لله خلج ما وتما قد نار الرب من ضرر.

محمد وآله وتابعه وكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجيب ربي ووجهي فعالا وسر إبليس لخير بولا لك فؤاد يا إلهي أدمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن.

ذلك الثمن حبل دخولا فيما كثمن في الحال والمال مالك الثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل به نظمي لديك باقيا وصالحات للجنان راقيا. واجعل به نظمي لديك باقيا وصالحات.

لك صقوري ملاتها يا من عماني عن الكسران. لك صقوري على البناء يا من حماني عن العناي. لك صقوري على الحلال يا ما هي الإملاق والدلال. لك صقوري على من سجدوا يا من لخير صاح من لا يسجد. لك صقوري على من ركعوا يا من لخير صاح من لا يركع. لك صقوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان. لك صقوري على الممر يا من جعلته ممر البر. لك صقوري على الخيور في السر والعلن والديور. لك صقوري على الكتاب يا منزلا وهبني كتاب. لك صقوري على الحروف الجالبات البر والمعروف. لك صقوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف. لك صقوري على التقريب يا ما هي العدوان والتخريب. لك صقوري رب من محرم لقدم ذي الحجة ختم الحرم. شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد. شكرتك اللهم بالكلام يا متعفا بأفضل الكلام. شكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مسقة القلات. شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن القيام. شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام. شكرتك اللهم بالتحرك يا مطربا بمخجل للمعركة. شكرتك اللهم بالسكون.

لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير يد انتهاء يا ربنا صل صلاة عظما على الذي كليتي به نمات يا ربنا صل صلاة عظما على الذي كليتي به نمات سيدنا محمد ولالي وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا بشر زال باقيا واجمع حروفي والتبارك فيها إليك باديها والمختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقدت مددا قدت جوارحي والأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لا انتهاء لها على مسلم به للمنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابه عني سرورا ساجدا يا مهنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرديتا صل صلاة تجمع خيراتي مخجلة دلائل الخيرات على الذي لقال يوم الجمعة ما لاعتمالي من منى وجمعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام ليصواهد من الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي صافية واجعل تلاوتي وختي يا أحب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا عليم والتقني القرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا هبك لي قد صحصح الفساد لخير ذاتي ونفى الحصاد إلى سواي ولخير معتما لي كريم حبه

لخير ما ذكرته أوطانا. ما سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين. على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البرايا حمدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك. يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن ديال الشيطان. صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا. على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم. سيدنا محمد ونادي وصحبه في الحال والمآل. لعداك قادما على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقل له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا. يا ربنا صل صلاة صاملة للصلوات.

جميع خدمتي لن تنجعي لي. يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر تامعة، ما صلاة نوره لا ينقطع على الذي به أذى ينقطع، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبن العدا واللوم. يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة، مع سلام جانب لما أحب، مصاصحا لخيرنا ما لا نحب، على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وهم ليحمدا. يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة، لنا سعادة وربحا وسعى، يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة، على الذي به تقود للغرض

من قدم حلاوة بلا كدر، واجعل صلاتي وسلامي خيرا، عبادة لك تصفي ميرا، واجعل حياتي عبادة تدوم، له بشارات تقدم الخدير، وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي. يا الله يا أحد إنك الصمد، يا رافع السماء من خير عمد، صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد، واجعل كتابتي مزايا قوتا له و

بخير آفة وخير كدري، يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة، كل المفاسد تسول تالئة، إلى سوانا قبل أن تنتهي. يا من لديه درري قد محيا، مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم. على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخد أحمدا، واجعل حروفي

وهب لخير الخلق في خط البصر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا رب في الثلاثا بمصدر الربا والثلاثا مما يسر ابدا وينفع يا من به الدر لخير يدفع يا ربنا صل صلاه لم ترى نظيرها ومثلها.

من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له بربك يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبعا ما فيه كل ملك وبشري يهبطه من سيد ومسري واجعله روفيا له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما صلى من صارف مفاسدا لخيرنا وشقوة وفاسدا.

تذهبوا من قصدوا ذريما فتذهبوا إلى سواي صرمدا ما سلا لخيرنا يذب من

يصرفهم لخير عبدك الخديم. وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع. يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلامه يقود سبقا على الذي وهب لي الكتابا ولي لا يوجه العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا

يوم الأحد وكن له بها مسارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا دندا صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا دندا صلى عليك من هداك سندا. أزكى صلاة بسلام لي تدور بالاستقامة وتقليل الحدود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي.

له استهديت سرمدا مسلما مع سلام لجميل وسحبك الدرر واللآل يا سيدي يا مكتفى يا من سلام صلى عليك من

لست أشوق أبدا في كوني جرى بني عجبا لكوني إن الذي من الإله حزن غاب عن الكون وفيه فزن دلني ألا ولا الله بلا تخذ